0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما معنى قول يقاتل من ورائه في الحديث؟ نعم، أنه الإمام، أنه هو الذي يتقدم في القتال ويكون الناس وراءه ليتشجعوا به ويأتسوا به. ولما قال بعض الشراح يقاتل من وراء، من وراء رأيه، مشورته، أمره الذي يأمر به. وأكثر الشراح حملوا على أن وراء هنا بمعنى أمام، قالوا وهي من الألفاظ المشتركة، كما قال الله كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان أمامه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت، لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية، جويرية ابن أسماء الضبعي، هو وأبوه على اسم المؤنث جويرية ابن أسماء، عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل، أي بعد صلح الحديبية، العام الذي بعد صلح الحديبية، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، أي أنهم اختلفوا فيها أي شجرة هي، لم يعرفوها، كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا عن أي شيء بايعهم، على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، أي الثبات وعدم الفرار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد ابن تميم عن عبيد أو عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة، هو عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر كما جاء بيانه في بعض الروايات، أبوه هو حنظلة بن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، سلمة ابن الأكوع، وهذا من الأسانيد العالية في صحيح البخاري، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة من الرواة: مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد الذي هو مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة، وهذا إسناد عالي. وقد أخرج به البخاري بهذا الإسناد أكثر من 20 حديثا. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلم، أي يزيد بن أبي عبيد يسأل سلمة هو أبو مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. هذا الباب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت. وهذا التبويب من البخاري بناء على اختلاف الرواه الذين رووا بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في الحديبية. منهم من قال بايعهم على الموت، ومنهم من قال لم يبايع على الموت بل بايعهم على ألا يفروا. وكل من ذكر قولا من هذه الأقوال فقوله صحيح. أما المبايع على الموت فواضح، وأما المبايع على ألا يفروا أي وإن أدى بهم الحال إلى الموت لا يفر، وهذا هو الأولى في البيعة، أن يبايع على ألا يفر ولو أدى به الصبر والثبات إلى الموت، وقد يسلم وقد يرجع سالما لا يصيبه شيء. فكل من قال قولا من هذه الأقوال من الصحابة الذين حكوا أنه بايع على الموت، وبعضهم قال بايعنا على ألا نفر، كلا القولين صحيح، وهذا من أعظم أسباب النصر، أن يكون المقاتلون موطنين أنفسهم على الصبر والثبات وعدم الفرار ولو أدى بهم إلى القتل. هذا يعينهم على الصبر وعلى الثبات. وذكر فيه البخاري رحمه الله 5 أحاديث. قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا قائل ذلك هو جويري بن أسماء، على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ فقال نافع: لا، بل بايعهم على الصبر، على الصبر أي على الثبات، على عدم الفرار ولو أدى بهم إلى الموت. والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: لما كان زمن الحرة، ومعروف وقعة الحرة، التي كانت في المدينة في إمارة يزيد ابن معاوية. قال الحافظ: وكانت سنة 63 من الهجرة، وهي المقتلة التي حصلت بالمدينة في حرة تسمى حرة واقم، وكان أمير ذلك الجيش عقبة ابن مسلم المري من قبل يزيد. لما لم يبايعه أهل المدينة، قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت، أي أتى عبد الله ابن عاصم، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، أي في المدينة، أن يبايع الناس أن يتصدوا لهؤلاء الذين جاءوا ولو إلى الموت. فقال عبد الله بن زيد: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، على الموت، وأنه لم يكن ليبايع أحدا بعده. قال الحافظ: فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس بصريح، ولذا عقبه المصنف بحديث سلم بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك. قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستحقا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يقيه بنفسه، وكان فرضا عليهم ألا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره. والحديث الذي يليه حديث سلمة وفيه التصريح، فقيل له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه مرتين، بايع ثم لما خف الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قال الحافظ: قال ابن المنير: الحكمة في تكراره البيعة لسلمة، لماذا كرر له البيعة؟ أنه كان مقداما في الحرب، فأكد عليه العقد احتياطا. قلت، أي الحافظ: أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل، فتعددت البيعة بتعدد الصفة. والذي يلي حديث أنس وهو ظاهر: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حينا أبدا. والحديث الذي يليه قال: تبايعون على الإسلام والجهاد، أي وإن أدى إلى الموت وإلى القتل فيبايعون عليه. فالباب واضح مع هذه الأحاديث التي دلت عليه البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، وأيضا بيعة من بايع على عدم الفرار هي بمعنى البيعة على الموت، أي يصبرون ويثبتون ولا يفرون وإن أدى ذلك إلى الموت. هنا يقول: سمعنا خبرا بموت الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، هل هذا صحيح؟ وأنا سمعت بهذا، أخبرني بعض الأخوة، فما أدري هل هذا صحيح؟ نعم، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي المدرس في الحرم المكي، صاحب شرح مسلم البحر المحيط الثقاج في 40 مجلد، شرح سنن النسائي ذخيرة العقبة في 22 مجلد، شرح جامع الترمذي، شرح الأمهات الست الذي طبع إلى الآن، شرح مسلم، شرح النسائي، ونحو 20 مجلد طبعت من شرح سنن الترمذي، وعدة مجلدات من شرح سنن ابن ماجه، كثير من الكتب، رحمه الله وغفر له، عالم فاضل جليل، حتى إن الشيخ مقبل رحمه الله لما قدم له في شرح سنن النسائي قال: عجبت حين ذاكرته وجلست معه من سعة علمه وما آتاه الله تعالى من العلم، فرحمه الله. وهذا من قبض العلم، موت العلماء هو من قبض العلم. وأخي يقول: ما هو أفضل تحقيق لكتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر؟ هناك تحقيق لأخينا نجيب الشرعبي، هو أحسن تحقيق في الباب، لكنه لم يطبع إلى الآن، كان طبع طبعة عادية في دمشق ولم يطبع إلى الآن. وأحسن ما رأيت من المطبوعة تحقيق أبي الأشبال الزهيري الذي هي طبعة دار ابن الجوزي، هي أحسن المطبوع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: أخ يقول: نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون. وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم. وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن، لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآتم والاجتماعات والاحتفالات، فنصح أتباع قال: لا تقللوا من شأن هذه الأمور. قال: فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد، أي الجهاد على الرفض، حين حضرت هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات. ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا، ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون، والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة. يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين، يجتمعون في يوم غدير خم في 18 من شهر ذي الحجة يزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية. وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها، يجتمعون في المولد 12 من ربيع، واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا: من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، قد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا: لا، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويرحل بعد أن قطع رأسه، يرحل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال: تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر، وكان ظالما جائرا. أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه. فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل، ثم يبكون عليه كذبا وزورا. ويقول: ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحظور؟ المشروع هو صيامه، والمحظور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، نتذاكر ما يسر الله تبارك وتعالى. وما أجمل لقاءات أهل السنة، فإنهم لا يجتمعون إلا من أجل دين الله، يتذاكرون آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجتمعون من أجل الدنيا وحطامها وملكها ورئاستها، ولا يجتمعون من أجل حزبية أو عصبية أو جاهلية، ولا يجتمعون إلا من أجل الله تبارك وتعالى، محبة في الله ومعرفة لدين الله عز وجل، ورجاء في حصول الثواب والأجر. ولا يخفى عليكم فضائل مجالس الذكر وما جعل الله عز وجل لروادها من الجزاء العظيم. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بيان له ولسائر الأمة، أن المؤمن ينبغي له أن يتعرف على طريق أهل الصلاح فيسلكه،

0: المناهج انحرافا، ومن أعظم العقائد فسادا لهي طريقة الرافضة، ومنهجهم وعقيدتهم وما يسيرون عليه من الأقوال والأفعال، فإنها في الجملة تخالف الإسلام كله أصلا ورأسا، بل وقد تجاوزت طريقة أهل الكتاب واليهود والنصارى لمن قرأ في كتبهم ونظر في أصولهم، ألا وإن من الموبقات التي يقترفها الرافضة أنهم يوالون أعداء الإسلام ويحاربون أهل الإيمان ويكونون عضدا ونصيرا لكل مشرك ولكل مجرم يريد أن ينال من أهل الإسلام، وتاريخهم بذلك أسود، وكتب السير والتاريخ طافحة بجرائمهم ومنكراتهم. ولهذا فإني سأذكر جملة مختصرة من جرائم الرافضة في حق الإسلام وأهل الإسلام من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، فإنه كما قال أهل العلم ورددوه مرارا وسطروه في كتبهم: ما قام أعداء الإسلام على أهل الإسلام إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين، إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين. وكان ذلك ابتداء بما صنع أولئك المجوس بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتله وسفك دمه، وهو خليفة المسلمين أبو حفص عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وقال: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون أي ملهمون لكان عمر. فضائله كثيرة ومناقبه عديدة، ويكفيه شرفا أنه من أهل الجنة بشر بها وهو على قيد الحياة. كاد له أعداء الإسلام عن طريق ذلك المجوسي الذي هو أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، فقتلوا أمير المؤمنين، وقصته معلومة في صحيح البخاري، أنه لما حج في عام 23 للهجرة رجع من حجه ثم وقف بالرحبة فقال: اللهم إنه قد كبر سني وكثرت رعيتي، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله عز وجل دعاءه فمات شهيدا في سبيل الله عز وجل وفي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد.
0: كان هذا العلج المجوسي عبدا للمغيرة بن شعبة، ثم إنه أعد العدة وجهز خنجرا مسموما لقتل عمر رضي الله عنه، فدخل عليه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه 6 طعنات، ثم انطلق يطعن في الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 رجلا مات منهم 6. ونقل عمر رضي الله عنه بعد أن استخلف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة، نقل إلى

0: داره رضي الله عنه وسأل عن الذي طعنه، فقيل له أبو لؤلؤة المجوسي، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل على يد رجل يؤمن بالله، ما له قاتله الله، فقد كلمت سيده أن يخفف عنه، أي المغيرة بن شعبة. هذا المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجد فعله الرافضة ومدحوه وعظموه وأنه صنع شيئا عظيما للإسلام، وبالمقابل طعنوا في أمير المؤمنين وكفروه ورموه بأبشع الأوصاف. قبر أبي لؤلؤة يعبد من دون الله جل وعلا، وهو رجل مجوسي من قبل الرافضة، يطاف حوله ويعظم، وهو مدفون في مدينة كاشان الإيرانية، مكتوب على ذلك القبر قبر بابا شجاع الدين، ومكتوب عليه: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. هكذا حال الرافضة، يقتلون أهل الإيمان بل أهل الجنة، ويمجدون أهل الشرك وعبدة النيران. هذه من جرائمهم العظيمة التي يجترئون عليها. ومن جرائمهم ما صنع القرامطة الشيعة يوم أن ظهروا، وكان ظهورهم في عام 278 للهجرة، بداية ظهور هؤلاء الزنادقة. وفي عام 294 اعترضوا لقوافل الحجاج من بلاد العراق في طريقهم، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، فقتلوا حجاج بيت الله الحرام، قتلوا منهم 20,000، وكانت نساء القرامطة تدور على الجرحى كأنهن يسقين الجرحى، فمن وجدنه حيا قتلنا. فقتل من حجاج العراق 20,000، وأخذت أموالهم، سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم. ثم بعد ذلك عباد الله، في عام 317 للهجرة، خرج القرامطة على حجاج بيت الله الحرام، وكان ذلك يوم التروية، وقائدهم أبو طاهر الجنابي الزنديق، فجعلوا يقتلون في الحجاج في بيت الله تبارك وتعالى وفي حرم الله، وجعلوا يلقون القتلى في بئر زمزم. أين يفر الناس؟ البلد الحرام والمسجد الحرام الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ قتلوهم وهم بجانب البيت، كان بعضهم يتعلق بأستار البيت فيقتلونه وهو كذلك، وجعلوا يتتبعونهم هنا وهناك، وجعل زعيمهم وقائدهم يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم اقتلع الحجر الأسود وأخذه معه وأوصلوه إلى بلاد البحرين، ومكث عندهم 23 سنة، والمسلمون يحجون بيت الله الحرام وليس فيه الحجر الأسود، وليس فيه الحجر الأسود. هذا من فعل القرامطة الرافضة الشيعة، ومبدأهم واحد ومنبعهم واحد وأصلهم واحد. ثم استحكموا في البلاد، وصلوا إلى الأحساء وإلى البحرين وإلى سائر الجزيرة فيما يقارب 400 للهجرة، سيطروا على بلاد الإسلام. وهكذا في عام وأربعة وتسعين خرج الفاطميون العبيديون الشيعة، وكان ظهورهم في بلاد المغرب، كان ظهورهم في بلاد المغرب، ثم إنهم توسعوا حتى دخلوا بلاد مصر وسيطروا عليها. ولما تمكنوا من بلاد مصر أمر زعيمهم العبيدي أمر بفتح المساجد للشيعة وبناء القباب على القبور، وجعل يدعم الشرك والخرافة، وبدأ يؤذي أهل السنة، بل إنه أمر بأن يكتب سب الصحابة على أبواب المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق، وجعل يقتل كل من خالف الشيعة. قتل العلماء وقتل الصالحين، وممن قتله العبيديون من أهل العلم أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم سلخوه حيا، أنهم سلخوه حيا. وهكذا تستمر جرائمهم. ومما ذكر أيضا ابن كثير رحمه الله، وقد ذكره الرافضة في كتبهم كما ذكر ذلك أئمتهم وهو في البداية والنهاية، عن رجل كان في زمن هارون الرشيد، وكان وزيرا لهارون الرشيد ويسمى بعلي بن يقطين، وهو رافضي كبير. فاجتمع في سجن هذا الوزير ما يقارب 500 من أهل السنة وعامة الناس لقضايا دنيوية، ولما رأى أنه قد اجتمع هذا القدر أمر عماله فهدموا السجن على أولئك المساجين، وقتلوا جميعا في ذلك السجن. ثم أرسل رسالة إلى بعض سادات الرافضة يستفتيه في ذلك وفيما صنع، فقال له: إنك لو كتبت إلي قبل أن تقتلهم ما كان عليك شيء، ولكن ما دام أنك قد فعلت ذلك قبل أن تكتب علي فإن عليك كفارة. قال: فاذبح عن كل واحد منهم تيسا، والتيس خير، فاذبح عن كل واحد منهم تيسا والتيس خير. وهذا معتقد الرافضة، أن من خالفهم في المعتقد لا حرمة له ولا قيمة له ولا وزن له، يسفكون دمه متى سنحت الفرصة ومتى استطاعوا، بل إن التيس خير من السني ولو كان عالما. ومن جرائمهم العظيمة التي سطرها التاريخ والتي ذكر ابن كثير رحمه الله وهكذا الإمام الذهبي أنه لم يفجع المسلمون بمثلها ولم يحصل لأهل الإسلام كارثة كهذه الكارثة، وهو أنه كان في آخر الخلافة العباسية في زمن المستعصم بالله، كان له وزيران رافضيان وهما نصير الدين الطوسي وهكذا ابن العلقمي، وكان هذا ابن العلقمي وزميله نصير الدين الطوسي يفتل بالذروة والغارب لأهل الإسلام ويحاول تفكيك الدولة، فجعل يقلص الجيوش ويستحسن ذلك للخليفة ويفصلهم من الديوان ويتركهم بغير عمل، حتى صار جند الإسلام يتسكعون في الشوارع ويشحتون على أبواب المساجد. وقد كان جيش الدولة العباسية في آخر خلافة المستنصر ما يقارب 100,000، فجعل ابن العلقمي يقلصهم، فوصلوا في آخر المطاف إلى 10,000. وماذا تصنع 10,000 مقابل جند المشركين؟ ولما رأى أن الفرصة قد سنحت وأن الخليفة قد ضعف وأن الجيش قد تفكك، جعل يراسل زعيم التتار هولاكو خان ويطمعه في بلاد المسلمين وأن الفرصة قد صنحت، وما عليه إلا أن يهاجم بلاد بغداد. فاقترب ملك التتار هولاكو خان ومعه الجيوش الجرارة واقتربوا من بغداد، وكان ذلك الخليفة فيه شيء من الغفلة، وإلا كيف يركن إلى هذا الرافضي؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فما ركن حاكم من الحكام ولا أمير من الأمراء إلى أهل البدع وخصوصا الرافضة إلا كانوا سببا في زوال ملكه وفي ذهاب ما هو عليه، فإنهم خونة ومنافقون. ولما اقترب التتار من بغداد وحاصروها، جعل هذا الوزير الخائن يرغب الخليفة في الصلح وأن يخرج إلى ملك التتار ليصالحه ويعطيه شيئا من المال لينصرف ويترك بغداد ولا يدخلها. فذهب الخليفة وأخذ معه 700 من جنده ومن حاشيته من الوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء وكبار الدولة. فما أن مشوا في طريقهم إلى هولاكو خان حتى فصل الخليفة عن أولئك الرجال، فصل وانفرد به مع 17 رجل، وأخذ بقيتهم فقتلوا عن آخرهم، وأخذت ما كان معهم من السلاح وما كان معهم من الخيول، وأدخل ذلك الخليفة وليس معه إلا 17 رجلا في ذلة ومهانة، فسب وشتم وطلب منه أن يأتي بالأموال التي يكتنزها في دار الخلافة، وليس له حيلة إلا أن يذهب فيأتيهم بالأموال التي يريدون حتى ينصرفوا عنه ويسلموه. ففتح الخزائن وأخرج لهم الأموال على أن يصالح زعيم التتار، يعطيه أموالا كذا كذا من الأعوام. فلما فعل ذلك ولم يشفي غليل بن العلقمي، أشار على زعيم التتار أنه إن أذنت له بذلك وأخذت منه مالا فإنه سينقلب عليك وربما يعطيك شيئا وبعد ذلك يقاتلك، ولكني أرى أن تقتله ولكني أرى أن تقتله. فلما جاء هذا الخليفة ووصل إلى ذلك الزعيم الذي هو خلاه لاكو خان، وصل إليه فأمر بقتله، ويا ليته قتل بالسيف، ولكنه وضع في جوالق، وضع في شيء فجعلوا يرفسونه حتى قتلوه، حتى لا يسقط من دمه شيء على الأرض، حتى لا يسقط من دمه شيء على الأرض. ثم استبيحت بغداد، ثم استبيحت بغداد 40 صباحا، فقتل علماؤها وقتل أئمة المساجد وقتل حفاظ القرآن وقتل الجند وانتهكت الأعراض، وفر الناس إلى أماكن البيارات وأماكن النجاسات، ومات من مات، وسالت الدماء في الشوارع، وانتشر الرعب. قتل في تلك الفاجعة 1,800,000 شخص، وقيل قتل فيها 2,000,000، قتل فيها 2,000,000. فعاث التتار في تلك البلاد بالفساد، وخربوا بنيانها وهدموا مساجدها، أخذوا كتب العلم، أخذوا كتب العلم فأحرقوها وألقوها في نهر دجلة حتى تغير ماؤها وانتشر الوباء وتغير الهواء وانتشرت الأمراض. وبعد أن رأوا أنهم قد انتهوا من هذه البلدة وأهلها انصرفوا بعد 40 يوما، فنودي بالأمان. قال: فخرج من كان تحت الأرض في أماكن النجاسات، هكذا يقول ابن كثير، خرجوا وقد تغيرت ألوانهم، لا يعرف بعضهم بعضا. قال: بل إنهم خرجوا وإذا ببغداد قد امتلأت بالوباء من كثرة القتلى والدماء وانتشار الأمراض، فماتوا بعد ذلك بالأمراض، بل انتشر ذلك الوباء حتى وصل إلى بلاد الشام ومات بعض الناس في بلاد الشام. هذه الفاجعة وهذه الكارثة العظيمة كانت بسبب هذا الرافضي، كانت بسبب هؤلاء الزنادقة، كانت بسبب هؤلاء المجوس. وهكذا على مر التاريخ وهم يعملون الجرائم في أهل الإسلام، وهم يعملون المنكرات في أهل الإيمان. وكم تذكر من هذا؟ الخميني لا رحمه الله لما تحدث عن هذه الحادثة، يا ترى ما الذي قاله؟ قال: لقد قدم ابن العلقمي خدمة جليلة للإسلام، لقد قدم ابن العلقمي خدمة جليلة للإسلام. يا لها من خدمة، يوم أن تسبب في قتل 2 مليون مسلم وسحق بلاد كاملة وانتهاك تلك الأعراض وغير ذلك، فهذا يعدونه من خدمة الإسلام. وها نحن في أيامنا وزماننا نرى ما يصنع الرافضة من الجرائم المتعددة، سواء كان في البلد الحرام أو في غيره من البلدان، في بلاد العراق والشام أو في بلاد اليمن. في عام من الأعوام الماضية خرج الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة في أثناء أداء مناسك الحج، وقد جهزوا لهم في أيديهم سكاكين وغير ذلك وهكذا، فجعلوا يسيرون في مسيرات صاخبة وأحدثوا فوضى عارمة، وجعلوا يضربون في حجاج بيت الله الحرام، فهذا يطعنونه وهذا يطعونه بأقدامهم، وحصل ما حصل من الضر، أغلقوا الشوارع والطرقات وأحرقوا السيارات وصنعوا الجرائم العظيمة في البلد الحرام، حتى كان ضحايا تلك الحادثة أكثر من 400 قتيل. وناهيك عن تلك الأضرار المادية في البنيان والسيارات وهكذا ما حصل من الجرحى. وفي عام 1406 للهجرة قبض على مجموعة من الحجاج الإيرانيين على متن طائرة بعد وصولهم إلى مطار جدة، وإذا بهم يحملون في حقائبهم مادة متفجرة، مادة عسكرية لا تستعمل إلا في المعسكرات الدولية. هذه المادة يسمونها مادة السيفور، وهي شديدة الانفجار. تصور، وجدوا مع هؤلاء الحجاج 51 كيلو جرام. الكيلو من هذه المادة يكفي في تدمير بعض السيارات وإضرار بكثير من الأمور وقتل كثير من الناس. وجدوا معهم 51 كيلو جرام يريدون أن يزرعوها في مكة المكرمة. لو تمكنوا من وضعها في المسجد الحرام، أو تمكنوا من وضعها عند الجمرات، أو تمكنوا من وضعها في أماكن أخرى، كيف يكون حال المسلمين في تلك المناسك؟ لتعلم أن الرافضة تمتلئ قلوبهم حقدا وغيظا على أهل الإسلام. ولما حقق معهم اعترفوا أن ذلك كان بأمر من الحرس الثوري الإيراني من قبل دولة إيران، أرسلوهم ليحصل ذلك منهم، ليزعزعوا الأمن ويخوفوا الآمنين ويزعجوا حجاج بيت الله الحرام، ويستمر ذلك منهم. وفي فاجعة أخرى أيضا قبض على مجموعة من حزب الله الكويتي بعد أن فجروا بعض العبوات الناسفة التي نجمت عن جرحى وقتلى، واعترفوا أن ذلك كله بإيعاز من رافضة إيران. وما صنعوا أيضا في المسجد النبوي لا يخفى عليكم من تلك الفوضى والشغب والقتل وغير ذلك، كل ذلك لا يراعون بلدا حراما ولا أشهرا حراما ولا دما حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من رجل من قتل رجل مسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي عن هذه الأحداث التي حصلت في مكة قال: وكان الإمام الخميني هو الذي عرف الحج على المعنى الصحيح الشرعي، ولهذا أمر الحجاج الإيرانيين أن يرفعوا شعار البراءة من المشركين: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. فجعل الرافضة يباركون هذا العمل هنا وهناك، يباركون هذا العمل. وجرائم الرافضة لا تنتهي عند حد معين، فلو سألت أهل السنة في إيران لرأيت العجب العجاب مما يحصل لهم في الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يقطنها العرب ويقطنها المنتمون إلى السنة من القتل والتشريد والتخويف والسحل والتعذيب، بل إنهم في بعض الأماكن لا يسمحون لمن كان سنيا أو يميل إلى السنة أن يسمي أبناءه كما يريد. إذا جاءك ولد تذهب إلى محل السجل المدني فيعطونك كشفا فيه جملة من أسماء الرافضة فتختار لك اسما من تلك الأسماء، أما أن تسمي بأبي بكر أو بعمر أو عبد الله أو عبد الرحمن أو غير ذلك من الأسماء الطيبة فإن ذلك ممنوع. أهل السنة في عاصمة إيران طهران يشكلون 33% من السكان وليس عندهم مسجد واحد، ليس عندهم مسجد واحد، بل خرجوا يوما من الأيام في عيد من الأعياد وأرادوا أن يصلوا في ساحة من الساحات، فجاءتهم رجال الشرطة فضربوهم بالهراوات وألقوا عليهم الغازات وفضوهم ومنعوهم من صلاة العيد، منعوهم من صلاة العيد في تلك البلاد التي لا ترفع للسنة راية، بل أهل السنة يقتلون ليلا ونهارا. وما صنع الرافضة في بلاد العراق لا يخفى على ذي لب، أول ذلك ما صنعوه بذلك الحاكم حين شنقوه في يوم عيد الأضحى ليقولوا لأهل الإسلام قاطبة: سنصنع بكم هكذا، سنصنع بكم هكذا. ثم أخذوا يقتلون أهل السنة ويسفكون دماءهم، وقد ذكر بعضهم في إحصائيات ماضية أنه قتل من أهل السنة منذ أن قتل صدام إلى أيام ماضية نحو 100,000 من أهل السنة أو ممن ينتسب إلى السنة وليس من الرافضة الشيعة، عن طريق تلك الميليشيات وتلك الجماعات. يخرج الرجل من داره فلا يستطيع أن يرجع، كان مجموعة من أهل الموصل كنا نتواصل معهم بالتليفون ونعمل لهم بعض الدروس، وفي هذه الأيام قالوا: والله ما نستطيع أن نجتمع في بيت، يجتمعون في بيت ونعمل لهم درسا في الأسبوع في كتاب التوحيد، وإذا بالرافضة يداهمونهم ويأخذونهم إلى أقسام الشرطة ويحققون معهم ويمنعونهم من الاجتماع ويمنعونهم من الدراسة ويمنعونهم من الاتصال بأهل السنة والجماعة في بلاد اليمن. هكذا يصنع الرافضة بأهل السنة في تلك البلاد. رجل من أهل العراق كان يسكن في دار، وكان هذا الدار قد صرف له من قبل الدولة قديما، وهو رجل قد تقاعد ولكنه ليس برافضي، ولما تمكن الرافضة في بلاد العراق وسلمتها أمريكا لهم جعلوا يؤذون من لم يكن رافضيا، فجاءوا إلى هذا الرجل فقالوا له: أخرج من البيت. فقال: هذا بيتي. قالوا: أخرج من البيت، وأخرجوه بالقوة وطردوه من داره. ثم إنه ذهب يبحث له عن سكن آخر ورجع يطالب في بعض مرافق الدولة، ثم رجع إلى ذلك الدار لينظر، وإذا بهم قد كتبوا لوحة على باب ذلك الدار: تم بحمد الله افتتاح مدرسة آل البيت لتحفيظ القرآن. فجعلوه مدرسة لتحفيظ القرآن زعموا، وأخرجوا صاحبه من داخله. وهكذا لا يخفى عليكم ما صنع الرافضة في بلاد فلسطين وفي جنوب لبنان مما حصل من تلك الميليشيات التي تسمى بميليشيات أمل، يوم أن دخلوا المخيمات الفلسطينية وذبحوا أهلها وأبادوهم إبادة جماعية دون رحمة ولا هوادة رجالا ونساء. وهكذا ما يصنعون في بلاد لبنان، وهكذا ما صنعوا في بلاد البحرين قبل فترة من الزمن يوم أن أرادوا الانقلاب على الحكم وتحويل تلك الدولة إلى دولة شيعية توالي المجوس أعداء الله تبارك وتعالى. ولا يخفى علينا عباد الله ما يسعى إليه الرافضة اللئام في بلد الإيمان والحكمة من أن يحولوا هذه البلد إلى بلد رافضية مجوسية. كم سفكوا من الدماء، كم حطموا من البنيان، كم خرموا من المتاجر، كم أحرقوا من المزارع. ما من بلدة من بلاد اليمن ولا مدينة من مدن اليمن إلا وتجد من أهلها من سفك دمه في صعدة، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو كان من القبائل أو كان من طلاب العلم. ما جريمة هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من أجل إقامة دولة فارس، من أجل إقامة دولة رافضة، ولكنه تنفيذ للمخطط الذي يرسمه زعماء الرافضة، وهي الخطة الخمسينية للسيطرة على البلاد الإسلامية التي نشرت قديما ويسعون في تنفيذها ويصدرونها هنا وهناك، ويحاولون السيطرة على بلاد الإسلام بالتعاون مع اليهود والنصارى جنبا إلى جنب. فإن أهل الكفر وإن كانوا مللا مختلفة فإنهم يتحدون لضرب أهل الإسلام. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ما الذي فعله أهل السنة وطلاب العلم وحفظة القرآن حتى يعتدي عليهم الرافضة هذه الاعتداءات السافرة، الاعتداءات المتكررة؟ كم سفكوا من الدماء البريئة، كم روعوا من الآمنين، كم قتلوا من الأطفال، كم ماتت من النساء. رجل من أهل وصاب قتل رحمه الله، نرجو له الشهادة بذلك الصاروخ الذي ألقي على مسجد المزرعة، خرجت أمعاؤه، وكان ممن أسعف إلى صنعاء، وكان له أب كبير السن، فمات هذا الولد في صنعاء. فلما وصل الخبر إلى أبيه حزن عليه حزنا شديدا، ثم فارق الحياة، ثم فارق الحياة. بالأمس القريب امرأة من أهل وادعة أصيب ولدها وليس معها إلا ذلك الولد، وكان قد نقل إلى صنعاء، ثم إنها لا تجد من يخدمها ولا من يأتي بحاجاتها، فكانت تنتظر، فإذا جاء الليل خرجت إلى بعض أعمالها. وفي البارحة خرجت هذه المسكينة وإذا بها تقنص من قبل الرافضة، عمرها 85 سنة، عمرها 85 سنة، لتعلم أن الرافضة الحوثيين يحملون في قلوبهم الحقد وعندهم النوايا السيئة لإبادة أهل السنة، بل لإبادة أهل الإسلام. ولهذا كان الواجب على أهل السنة خصوصا وعلى أهل الإسلام عموما أن يهبوا للقضاء على الحوثيين، وأن يرفعوا رؤوسهم بهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الجهاد. فإن هؤلاء القوم لا يصلح معهم صلح، ولا ينفق عندهم عهد، ولا يبقى عندهم ذمة ولا شيء من تلك الاتفاقيات. فإنهم قوم التقية شعارهم، والنفاق دينهم، والجرم عملهم، وهم معول لهدم الإسلام. وعصى بيد أمريكا وغيرها دمر الله تعالى عليهم. لا يجوز لنا عباد الله أن نتخاذل، لا يجوز لنا أن نتغافل. فكما أننا نجتمع هذا الجمع المبارك في هذا المسجد المبارك، ينبغي أن نجتمع في أرض كتاب، وأن ننطلق إلى ميادين الجهاد. ما الذي يعيقنا؟ ما الذي يؤخرنا؟ وإخواننا يقتلون يوما بعد يوم، إخواننا يقتلون يوما بعد يوم، هل ننتظر حتى يقتحمون تلك الدار وينتهكون أعراضنا ويفعلون الأفاعيل؟ هل ننتظر عباد الله حتى يأتينا الرافضة إلى ديارنا وإلى قرانا وإلى مساجدنا فيفعلون بنا الأفاعيل؟ فإن من عقيدتهم أن دماءنا حلال وأعراضنا حلال، وأننا مباحون الدم والمال والعرض، فهل ننتظر حتى يتمكنون؟ وهل ننتظر حتى يسيطرون؟ لنا عبرة بما يصنعون بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يخفى عليكم عباد الله ما يصنع الرافضة بالمسلمين في بلاد سوريا، يسحقونهم سحقا، يقتلون بالمئات تحت رعاية الأمم المتحدة، تحت رعاية أمريكا وروسيا ودول الكفر، لتعلم أن تلك مؤامرة على أهل الإسلام. يقتل العشرات، يقتل المئات من أهل الإسلام ولا يحرك ساكن. وإذا قتل يهودي أو نصراني، بل وإذا قتل رافضي قامت الدنيا ولم تقعد. لما قتل ذلك الكلب الزنديق الذي يسمى بعبد الكريم جدبان، قتل في صنعاء، لما قتل جعل التنديد يعلو، وأولئك الناس، هذا يندد وهذا يستنكر استنكارا رسميا، وهكذا من كل الأحزاب ومن المسؤولين ومن الداخل ومن الأمم المتحدة. لكن أهل السنة يموتون في دماج، رجالا ونساء وأطفالا، لا يلتفت إليهم، بل يتعاون مع أعدائهم ويمهد لهم الطريق وتصرف لهم الأموال ويعطون الذخائر والأسلحة من قبل أعوانهم الخونة الذين يندسون في صفوف أهل الإسلام. تعاون داخلي وتعاون خارجي بين أعداء الإسلام، وصمت رسمي من أهل الحق والإيمان وممن يجب عليه أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. لتعلم أن المؤامرة كبيرة، وأن المؤامرة كبيرة ليست محصورة في شلة الحوثيين في صعدة، وإلا فإنهم شلة لا قيمة لهم ولا وزن لهم، لا يعبأ بهم أهل السنة والجماعة. فها هم يسحقونهم في تلك الجبهات ويقتلونهم قتل الحمير ويسوقونهم سوق النعاج، ولكنهم يدعمون بالأموال ويعطون السلاح الفتات، ويدعمون سياسيا وإعلاميا وماديا من هنا وهناك. كل ذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله جل وعلا باقي، ودين الله سبحانه وتعالى منصور، ولكن يجب علينا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يجوز لنا والله أن نتخاذل، فإننا نخشى أن يعاقبنا الله، نخشى أن يعاقبنا الله إن تركنا إخواننا يقتلون ويحصل لهم ما يحصل من الأذى. فالنصرة النصرة، والمبادرة المبادرة، والنفير النفير، إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفرج عن إخواننا في دار الحديث بدماج، وأن يدفع عنهم كيد الأعداء، وأن يفك حصارهم ويحقن دماءهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين المعتدين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم عجل بزوالهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والمؤذن يؤذن.
1: سمعنا من الشيخ حفظه الله من هذه الأخبار عن الرافضة وعن الباطنية، وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما يحصل للمسلمين بسبب ظلمهم ومخالفتهم لشرع الله تبارك وتعالى، تمحيصا للمؤمنين وابتلاء للصالحين وعقوبة لمن خالف هذا الدين. قال سبحانه وتعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل واحد منا يحاسب نفسه، كيف حالك مع ربك؟ كيف حالك مع دينه؟ كيف حالك مع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا أنه ينصر عباده وأنه وليهم. إذا وليت الله عز وجل واستقمت على دينه فالله وليك، الله وليك سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهو الذي يتولاك إذا اعتصمت بدينه، إذا وليت من أجله وقدمت من أجله، قدمت مالك، قدمت نفسك، قدمت كل ما تملك من أجله، لن يضيعك، لن يضيعك الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أتظنون أن الله سلط هؤلاء الروافض والناس متمسكون بدين الله؟ لا لا، بعد أن ضيع الناس، ضيع المسلمون دينهم وشغلوا بدنياهم، سلط الله عليهم. انظروا إلى بني إسرائيل، متى سلط الله عليهم الأعداء؟ عندما خالفوا نبيهم، عندما قالوا لنبيهم بعد أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. من صفى من هؤلاء؟ قال رجلان. انظر من هؤلاء القوم؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لكن بني إسرائيل كما سمعتم كما بيّن الله في كتابه اعترضوا على نبيهم وقالوا أن يكون له الملك علينا، وبيّن لهم فضيلة هذا الرجل أن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ودلل لهم نبيهم وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم وبقية تحمله الملائكة ينزل من السماء. وهل أيقنوا؟ وهل استجابوا؟ جاء الابتلاء الآخر، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل منهم؟ أولئك الذين اعترضوا على نبيهم فشربوا منه. إذن سبب الهوان المخالفات، سبب الهوان مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، سبب الهوان ترك الدين، سبب الهوان الرضا بالدنيا والركون إليها هو سبب الهوان. أما إذا استجاب الإنسان إلى ربه واستجاب لدينه فالله ناصره والله مؤيده. فشربوا منه إلا قليل منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.

قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. ما دام هذه الدعوة قائمة، دعوة أهل السنة، فلن تصل اليمن إلى ما وصلت إليه العراق، ابشروا والله. ما دامت هذه الدعوة قائمة فالعدو مكبوت، فالعدو مكبوت. نعم، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذي في أسفلها إذا استقوا صعد مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا لنا خرقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أهل السنة يأخذوا بأيدي المسلمين ويبينون لهم ويبينون لهم، ومن أراد الهلك أهلكه الله، ومن أراد النجاة نجاه الله تبارك وتعالى. فابشروا معاشر المسلمين إذا استقمتم على دين الله، وإذا قدمتم من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، فلن يضيعكم الله تبارك وتعالى. انظروا معاشر المسلمين إلى حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه، وحفظ الله تبارك وتعالى لأنبيائه. انظروا هذا يونس عليه السلام في ضيق وفي شدة وفي كرب، في كرب شديد، أين هو؟ مسجون، سجن في سجن، ما سجن أحد في ذلكم السجن ويهلك إلا أن ينجيه الله. فيونس واثق بربه، بينه وبين الله معرفة، عرف الله في رخائه فعرفه الله في شدته، عرفه الله في ضيقه. إي والله، من الذي نجى المشركين عندما دعوه مخلصين له الدين؟ من الذي نجاهم إلى البر وهو يعلم أنهم سيشركون مرة ثانية؟ إنه الله. من الذي نجى إبراهيم من النار وقد أبرم له أعداؤه دولة كاملة بعتادها وجنودها ورجالها يقومون ضد هذا الرجل، ضد هذا الرجل، ويلقوه في النار حيا؟ من الذي نجاه؟ من الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ احسن الظن بربك، لكن متى تحسن الظن؟ إذا كان بينك وبينه معرفة، إذا كان بينك وبينه معرفة. أما إن كنت لا تعرف الله إلا في شدتك فما ظنك؟ ألا ترى إذا احتجت شيئا من إنسان وليس بينك وبينه معرفة يقول الناس اسأله، تقول أنا ما بيني وبينه معرفة، أحتاج إلى وساطة، من يعرفني عنده؟ وإن كانت بينك وبينه معرفة تذهب إليه وأنت على يقين أنه لن يردك، وهو مخلوق عاجز، وقد يردك، قد يردك، مخلوق فقير عاجز. فما ظنك بربك وأنت مستقيم على دينه؟ ما ظنك بربك وأنت عاملا بكتابه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عبده يونس، عبده يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله عليه، هو في ضيق، في أعظم ضيق، لكنه معتقد أن الله لن يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. ومن ظنه نادى في الظلمات، نادى في الظلمات: أنا وأنت إذا كنا هنا في المسجد وجاء عدونا بجيش كثير وحكم الأبواب وحكم النوافذ وقال لا يخرج أحد، نقتلكم واحدا واحدا، ماذا ستظن بربك؟ أتظن أنه سينجيك أم تسيء الظن؟
بسبب المعاصي والذنوب ستسيء الظن وتقول خلاص نحن محاطون، ما ننتظر إلا القتل. ما ظنك بربك وقد نجى يونس من البحر من بطن الحوت؟ نادى في الظلمات، في الظلمات، ليل وبحر وأمواج وبطن الحوت، من سيسمعه؟ لو كان عنده جوال والتغطية موجودة في أي حوت هو؟ الغواصات لو اجتمعت والسفن والناس كيف سينقذوه؟

فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين نجاه الله لأن بينه وبين الله معرفة. فلولا أنه كان من المسبحين

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أتظن أنه ستموت قبل أن يأتي أجلك؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم.

أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. اشكر الله على نعمه واستقم على دينه وانصر دين الله واعلم أنك غالب لست مغلوب. اعلم أنك غالب إن استقمت على دين الله. الله عز وجل وعدك في كتابه الكريم وعد المؤمنين وهو لا يخلف وعده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إياك أن توالي أهل الباطل، إياك أن توالي من يدفع لك أموال فيستخدمك، إياك أن توالي من يحارب الحق، إياك أن توالي من يجلس مع من يحارب الحق. إياك إياك ستهزم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا تستبشر؟ لكن أين الناس؟ من والوا الآن؟ كثير من الناس من والى؟ هل والى أهل السنة حملة الكتاب والسنة أم والى من خالفهم؟ سيندم من والى أعداء الله، سيندم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيا معاشر المسلمين الله بنصرة الحق، الله بالدفاع عن الحق، الله بتقديم الأموال والأرواح، الله يحفظ ويدعو المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من

0: قالت: ما هي التجارة؟ نحن مستعدون يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبنبيك رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه، رضينا. على ماذا تدلنا يا رب؟ ما هي التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. هل قال الله ذلكم شر لكم؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الخير؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى التي تنتظرونها والتي تحبونها، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين، بشر وبشر المؤمنين، إن مت فأنت حي، إن قتلت فأنت حي، وإن بقيت فأنت العزيز المرفوع ذو المكان العالية. من مات منا قدم على حياة، ومن عاش منا عاش عزيزا رفيعا لا يذل ولا يهان.
1: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، بل أحياء ولكن لا تشعرون.
0: هذا هو الصادق.
1: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
0: أين هذه الحياة بعد الشهادة؟ أين؟
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء

آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذه بشراهم، حياة. والناس يخافون الموت، والموت كل يوم، كل يوم نموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عزة، هذا الدين عزة، والتمسك به عزة. من عاش عاش عزيزا، ومن مات مات سعيدا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وأختم هذه الكلمة بهذه البشرى، أزفها لكل صادق ولكل مخلص، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.

ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اخزي الرافضة وأذنابهم. اللهم اخزي الرافضة ومن تعاون معهم. اللهم اخزهم يا قوي يا متين. اللهم اخزهم يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب.

0: تاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الرافضة ومن تعاون معهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر المجاهدين لإعلى كلمتك، اللهم انصر المجاهدين لإعلى كلمتك، اللهم انصر إخواننا في دماج، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم انصر القبائل الذين خرجوا لنصرتهم، اللهم انصرهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جهاد النساء. قال: حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد قال الحافظ هو العدني: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. وقال رحمه الله: باب غزو المرأة في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي ملحان، وهي أم حرام خالة أنس رضي الله عنه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك، وجاء أنه نام، اتكأ أي أخذ قيلولة كما بينته رواية أخرى، ثم ضحك فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك، فقالت له: مثل أو مما ذلك؟ فقال لها: مثل ذلك. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال: قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع ابنة قرضة مع بنت قرضة وهي زوجة معاوية، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. وسيذكر أيضا أبواب تتعلق بغزو المرأة أو جهادها. بوّب الباب الأول: باب جهاد النساء وجهاد المرأة، أي قتالها للكفار، ليس واجبا بإجماع العلماء، لا يجب عليها الجهاد وليست داخلة في الأوامر التي فيها الأمر بالنفير، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الجهاد ليس واجبا عليها، ولكن ليس في هذا أنها لا تخرج، فقد تخرج مرافقة لبعض محارمها في خدمة أو شيء من شأنها، كما سيأتي في أبواب يذكرها البخاري رحمه الله. وذلك لأنه ليس من شأن المرأة القتال لضعفها، ولأنها مأمورة بالتستر، والجهاد ينافي ذلك، ولأنها مأمورة بالبعد عن مخالطة الرجال والجهاد ينافي ذلك، ولأنها مأمورة

الله أكبر الله

0: وافقت بعض محارمها في ذلك، وذكر حديث أم حرام بنت ملحان وأنها رافقت زوجها عبادة ابن الصامت، وكان ذلك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعلها منهم، أي من الذين يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. فركبت مع ابنتي قرضة، وهذا أيضا معاوية أخرج زوجته معه، قيل اسمها فاختة وقيل اسمها كنود. وكان معاوية هو أول من غزا البحر في زمن عثمان رضي الله عنه، أول من غزا في البحر أي ركب البحر للغزو في سبيل الله. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على فضيلة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الناس، وكان فيهم معاوية رضي الله عنه. أخي يقول: غدا أول الأيام البيض لمن أراد الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال: حدثنا أحمد ابن عبد الملك ابن واقد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر ابن محمد ابن جبير ابن مطعم أن محمد ابن جبير قال: أخبرني جبير ابن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس مقفله من حنين، فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وقال رحمه الله: باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير قال: سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد، سعد بن أبي وقاص، كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. والقائل فحدثت به مصعبا هو عبد الملك بن عمير، أي حدثت به مصعب ابن سعد رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر، معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي، قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذان بابان فيما يتعلق بالشجاعة وضد الشجاعة وهو الجبن. فقال باب الشجاعة في الحرب والجبن، أي مدح الشجاعة وذم الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ولا يكون من إنسان إلا ضعيف القلب مؤثر لحب الدنيا ومتعلق بها، فإن ذلك يحمل الإنسان على الجبن. ومما يدل على مدح الشجاعة هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وأنه نفى عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما في الحديث الثاني أن يكون جبانا. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا وأشجع الناس، وهكذا كان أنبياء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء واقفون في وجوه أمم مشركة بأسرها وهم بمفردهم حين بعثهم الله، ينالهم الأذى، ينالهم التهديد، ينالهم الوعيد، وهو واحد بين أوساط أناس مشركين يريدون التخلص منه بأي طريق، وهذا يدل على الشجاعة العظيمة. قال وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، أي حصل فزع وسمعوا صوتا في ناحية المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس، وهذا الفرس كان لأبي طلحة، وقال وجدناه بحرا، أي الفرس، وجدناه بحرا، والمراد بقول بحرا أي واسع الخطى سريع الجري، شبه سرعته وسعة خطاه بسعة البحر وكثرة البحر. والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم سبق إلى جهة الصوت، فلم يخرج الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم راجع، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، أليس عليكم خوف ولا قلق. والحديث الثاني الشاهد منه ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، وهذا في ذم الجبن، قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل والكذب وهما مذمومان، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. بينما هو يسير جبير بن مطعم مع الرسول ومعه الناس مقفله من حنين، مقفله أي زمن رجوعه، قفل أي رجع. فمعنى قوله مقفله من حنين أي زمن رجوعه من حنين، حين رجع من حنين. فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، إلى أعراب يسألونه المال ويلحفون عليه في المسألة، يظنونه كسائر الملوك أو أنه من أصحاب الأموال والثراء. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شيئا عنده، كلما جاء أنفقه، ولم تضره هذه النظرة من الناس ينظرون إليه أنه من أصحاب المال أو الثراء. وكلما مر في موضع وهو راجع من حنين أحاطوا به يسألون من الدنيا، فكثير من الناس هذه نظرته، حتى من شدة سؤالهم له وإلحافهم في المسألة اضطروا إلى سمرة، أي ألجأوه إلى جهة شجرة، زاحموا في المسير حتى اقترب من هذه الشجرة أو التصق بها حتى خطفت رداءه، أي علق رداءه بشوكها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة، والعظاة الشجرة التي فيها الشوك، نعما أي إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. أي إذا قال وفى بقوله، فلا يبخل عليهم ولا يكذبهم. والشاهد منه نفيه صلى الله عليه وسلم الجبن عن نفسه، وقارنه بهذه المحرمات وبهذه الصفات التي من صفات الذم. وفي هذا أن إمام الناس وكبيرهم لا يكون بخيلا، يكون كريما سخيا، ولا يكون كذوبا بل يتحرى الصدق ويحرص عليه، ولا يكون جبانا بل يحرص على الشجاعة ويكون معها. والباب الثاني في تعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن، يستعيذ بالله من هذا الخلق الذميم ومن هذه الصفة المشينة أن يكون جبانا. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله تعالى من ذلك، فإن هذا إنما يكون مع ضعف القلب، ضعف التوكل على الله والثقة به، التعلق بالدنيا والحرص عليها، مع ذلك يكون الجبن. قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات. وقد ذكر الحافظ أنه كان له من الأولاد 31، 14 من الذكور أو أربعة، نعم 14 من الذكور وسبعة عشر من الإناث، مع أنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم كان له أبناء؟ ها؟ بنت واحدة وهي عائشة، قال ويلا يرثني إلا ابنة لي، ثم رزقه الله بعد تلك الحادثة 30. قال الحافظ وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقات أولاد سعد، فذكر من الذكور 14 نفسا ومن الإناث 17، وروى عنه الحديث منهم خمسة الذين روى الحديث: عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. قال: كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أي لأن الاستعاذة منها من الدعاء النافع المهم للإنسان. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، والمراد بدبر الصلاة هنا أي قبل السلام.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

Still, we're still. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم دمر عليهم ديارهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم يا قوي يا متين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا نصرتم دين الله نصركم الله. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد. والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا فقال في صفاتهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفاتهم. إذا تمكنوا في الأرض إذا تولوا المناصب والمسؤوليات أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله. رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر هو سبيل التمكين. لا بقوة ولا بكثرة. ربما كانت القوة سببا في الفشل. ربما كانت القوة
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: سببا في الهزيمة.
1: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.

إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وقالوا يا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزي

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسل

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

فاتبعوا فسوف تعلمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا

والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أيوة أنتم فيها قليل، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله، أو أن تضعف بتوكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. أخبر الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر أنه سيرسل إليهم 5000 من الملائكة، 5000، الملك الواحد بآلاف من البشر، 5000. وعدهم الله بذلك، ثم أخبرهم أن ذلك كله إنما هو تبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ثم قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كل هذه المدد، كل هذا المدد وكل هذه الملائكة هي بشرى فقط لتطمئن بها القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، أي 1000 يردفهم 1000 آخر ويتبعهم 1000 آخر، وهكذا مدد لا ينتهي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. نوح عليه السلام كذبه قومه 1000 سنة، حاولوا إخراجه ورجمه حتى يقتلوه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إلى أين لجأ نوح؟ لجأ إلى نصر الله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي غلبني قومي، قهرني قومي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لم ينزل مطر بل أبواب السماء فتحت يصب منها الماء صبا، صارت الأرض عيونا متفجرة بالمياه، فالتقى الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض على أمر قدره الله وأحكمه حتى امتلأت الأرض بالماء. إذا نزل نصر الله لا يرده راد ولا يصده صاد. قوم طالوت رحمه الله ورضي عنه
لما واجهوا الكافرين وكانوا عددا قليلا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، لم يبق معه إلا قليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزوا وجنوده رأوا أنفسهم قليلا ورأوا أنفسهم ضعفاء، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما عندنا قدرة، كيف نواجه هؤلاء الناس؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لما توكلوا على الله. موسى لما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض كتبها الله لكم وعدكم إياها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فيها أناس أهل قوة، فيها أناس أهل جبروت، فيها أناس أهل شجاعة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنطق بالحق رجلان لا ثالث لهما، كانوا على إيمان صحيح وثقة بالله، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، أي اعملوا بالسبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكون به النصر ومما يكون به التمكين أيضًا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك وأشد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداورها بين الناس. وقال الله سبحانه ولا
تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالدنيا لعب والدنيا لهو، ليست الدنيا بدار قرار ولا براحة ومتاع، ولكنها بدار مصارعة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر.

صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما وفيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. جاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أسلم أبي عمران قال: خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية من مدينة رسول الله، يغزون أكبر بلد من بلاد الروم، معقل الروم في ذلك الزمان، نريد القسطنطينية. قال: والروم قد ألصقوا ظهورهم بظهر الحائط. فحمل رجل من المسلمين فألقى نفسه في أوساطهم وقاتلهم، فقال المسلمون: مهما، أي ماذا فعل هذا الرجل؟ لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: ليس كذلك، فينا نزلت هذه الآية: معشر الأنصار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، انتصر الإسلام، كثر رجاله، قال أبو أيوب، قال بعضنا لبعض: ألا نقبل على مزارعنا فنصلحها؟ قد أهملنا بساتيننا، قد أهملنا المزارع، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها. وقد يسر الله من ينصر الإسلام، فأنزل الله: وقاتلوا في وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالإلقاء إلى التهلكة أن نقبل على مزارعنا ونصلحها، وأن نترك الجهاد في سبيل الله. فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية. فالإقبال على الدنيا تهلكة، يشغل الناس بدنياهم، بأموالهم، بتجاراتهم، بما هم فيه، ويغفلون عن أعدائهم، وأعداؤهم يعدون لهم فيهلكون بذلك. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها تعلم الرمي. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل، أي أعدوا الخيل المربوطة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. وهكذا نوصي جميع الناس ألا يكونوا في غفلة، وألا يكونوا في ركون إلى دنياهم، فإن العدو عدو للجميع. أول ما يبدأ بدين المسلمين وأعراض المسلمين وأمن المسلمين واستقرار المسلمين، فيجب أن يكون الجميع على شعور بالمسؤولية وعلى تحمل وتأهب واستعداد لهؤلاء العملاء
لليهود والنصارى.

0: لهؤلاء المنافقين الزنادقة الذين يعبدون المجوس من دون الله سبحانه وتعالى، وهم والله مستأجرون، وهم والله لا ثبات عندهم، حولوا الأمر وضخموا الإعلام قبل أيام في جبهة مريس، وصعد جماعة من الصادقين كسر الله بهم شوكتهم، أرغم الله بهم أنوف الرافضة وهزمهم الله، فهم مجمعون من الأسواق، والله إنهم مجمعون من الأسواق ومستأجرون، لا صدق عندهم ولا وفاء، إن رأوا قوة استسلموا وضعفوا وخاروا. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن يدفع بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم وردهم على أعقابهم خائبين يا قوي يا عزيز. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: إذا كان السلب له ثمن باهظ والمجاهدون يحتاجون للمال في الجبهة، هل يستحقه الذي قتله؟ نعم يستحقه وإن كان باهظا. أحيانا قد يكون الرجل الكافرين عنده ناظور، حديث بعض النواظر ربما ثمنها عدة ملايين، قد يكون ثمنه عشرات الملايين، رب ناظور يكون بعشرين أو بثلاثين مليون، فإذا وجد معه يستحقه القاتل وهو من سلبه.
2: عندك يا أبياني، من هو مؤسس الرافضة؟ نعم. عندك يا ريمي، يوسف عبد الله بن سبأ اليهودي، فهذا هو رئيسهم وصاحب مذهبهم، فدينهم من عند اليهود ليس من عند أهل الإسلام.

هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرافضة بأعيانهم؟ أو أقصد بلفظ بهذا الاسم؟ هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تسمية الرافضة بهذا الاسم وذمهم؟ نعم لم يصح. يكون في أمتي قوم يقال لهم الرافضة لا يصح، وإنما هذه التسمية سماهم بها زيد بن علي حين قالوا إذن نرفضك، قال إذن أنتم الرافضة، حيث ذهبوا لمبايعته، وكان من شرطهم ما تقول في أبي بكر وعمر، قال وزيرا جدي، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة.

فإن شئت أن تقول خوارج خوارج، فهم يرون الخروج على الحكام، حتى قال مجد الدين المؤيدي: يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. فهم معتزلة بشهادتهم على أنفسهم، والمعتزلة يرون الخروج على الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم خوارج مع الحكام ومعتزلة في الصفات، بل أوائلهم مشبهة وأصحاب رأي وعقل يقدمونه على النصوص.

وهم قرآنيون إذ ينكرون حجية السنة وهم غلاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجفاة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم حثالة المذاهب الردية.

ويزعمون أن الإنسان إذا قتل خرم أجله. وهكذا ينفون عذاب القبر والحوض والصراط والميزان، وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويزعمون أن القرآن مخلوق. وكم تعدد من مخازيهم التي تدل على أنهم ليسوا من الإسلام في حسب ولا نسب، ولا يربطهم به سبب. فالإسلام قائم على الإيمان بالله عز وجل، وهم لا يؤمنون بالله كما شرع الله، وقائم على البراءة من الشرك، وهم واقعون في الشرك والغلو، وقائم على تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع الله، وهم لا يفعلون ذلك، بل يصرحون بقولهم علي خير البشر، من أبى فقد كفر. فمن أي وجه يقال بأنهم من أهل الإسلام؟ وكان الإمام أحمد يرى أن من صلى خلفهم يعيد الصلاة فصلاته باطلة، وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير العلماء.

يحرفون القرآن لفظا ومعنى، بل غلاتهم يصرحون بأنه

مع أن إجماع الأمة أن القرآن محفوظ. قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فابشروا مثل هذا المذهب لا يرفع الله عز وجل له راية ولا يحقق له غاية، بل يجعله سبحانه وتعالى

من طريق أهل السنة والجماعة في باب التوحيد وفي باب العقيدة وفي باب الصحابة وفي باب القدر وفي باب الإيمان باليوم الآخر وفي باب الأخلاق وفي باب العلم وفي كل أبواب الدين، لا أحسن منهم ولا أفضل منهم ولا أصوب على الخير منهم، فهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وما سبب ظهور هذه الطائفة؟ العلم والعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
1: كثير ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره، أو يجمع من هنا ومن هنا وقال باسم الدولة. هذا ما هو صحيح، هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامة البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا، حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح. ولا شك أنهم روافض، وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك، وأنزه ما يكون عن ذلك، وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رحمه الله: قوله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا أو غيره، بهذا الذي سبق في قوله لما جاء رسول الله بالبينات: هذا سحر مبين، هذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا، بهذا أو غيره. والحال أنه لا عذر له، وقد انقطعت حجته، لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه وبيناته. والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان. خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل. والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله، وإظهار نوره في سائر الأقطار ولو كره الكافرون. وبذلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله، فإنهم مغلوبون. ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا، ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، يعني أنه دائما غالب عالي على غيره، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. وهذه الآيات بعد ذكر معاداة هؤلاء الكفار للأنبياء بعد أذية قوم موسى لموسى، وبعد ذكر أن الله تعالى أزاغ قلوبهم بسبب زيغهم عن الحق، وبعد ذكر تكذيب المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هؤلاء هم أظلم الناس لأنهم افتروا على الله الكذب في أذية أنبيائه وفي الكفر بما جاءوا به، بل رميهم بأن ما جاءوا به سحر. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أظلم من هذا، بل هو أظلم الكاذبين الذي يفتري على الله تعالى الكذب، هو أظلم من يفتري كذبا. فإن افتراء الكذب إما أن يكون على الله وإما على غيره، وكله ظلم يفتري كذبا على أحد، لكن افتراء الكذب على الله، نسبة شيء إلى الله كذبا، هذا أظلم ما يكون. وهو يدعى إلى الإسلام، أيوة الحال أنه ليس جاهلا بل يبين له الإسلام ويرشد إليه، وهو لا يزال مقيما على افتراء الكذب، وهو لا يزال عاملا بالشرك بالله جل وعلا بالكفر. ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالظالمين هنا الكافرون المشركون الذين وقعوا في أظلم الظلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أي هذه إرادتهم وفي هذا سعيهم أن يطفئوا نور الله، ونور الله تعالى هو الحق، هو الإسلام، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيريدون أن يطفئوا بكلامهم، بشبهاتهم التي يلقونها، بكتاباتهم التي يكتبونها. هذا مثل كمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه، فكما لا يقدر على ذلك كذلك هؤلاء لا يقدرون على إطفاء نور الله، لا يقدرون على إذهاب الحق. ولذا قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي حتى لو كرهوا وعملوا بالأسباب التي تكون سببا في إفشاله فالله تعالى سيتمه، رغم كراهتهم ورغم بذلهم للأسباب في التصدي له. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، فعلوا كل شيء حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهذه في المنافقين وهم من الكافرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم والعمل، فالهدى هو العلم النافع الذي يهدي إلى كل خير، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي ليعليه، فالدين لا يزال ظاهرا على كل الأديان، وهكذا ليعلي أهله المتمسكين به، فكلما تمسكوا به أظهرهم الله ورفعهم، وعلى قدر تمسكهم بذلك تكون رفعتهم وعلوهم. فكلما كان تمسك الإنسان بدين الحق أعظم كان إظهار الله تعالى له أكثر وأعظم، ولو كره ذلك من كره وبذل في ذلك الأسباب. وهذا كما قال السعدي ملاحظ لكل من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم، فلا يزالون ظاهرين مرتفعين لهم النصرة والتأييد ما داموا على ذلك. ولذا أرشدهم بعد هذه الآية إلى الجهاد في سبيل الله، وأنهم ما داموا متمسكين بالحق أنهم منصورون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

0: المشركين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونسوق ونسوق المج ونس ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة.

الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض

لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب للتواصي بالحق والتواصي بالصبر التي هي صفة الناجين من الخسارة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان لفي خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالموصوفون بهذه الصفات الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على ذلك هم الناجون من الخسارة، وهم الرابحون الفائزون في الدنيا والآخرة. وهكذا شأن مجالس أهل العلم وأهل السنة والجماعة، مبنية على التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، طمعا في ثواب الله ورجاء في النجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، نتواصى وإياكم في هذا المجلس بعد الوصية بتقوى الله جل وعلا، نتواصى ونتناصح ونتذاكر في موضوع كلنا بحاجة إليه، لا سيما في أيامنا هذه وفي أزمنتنا هذه، ألا وهو موضوع الأحكام الشرعية والآداب الشرعية المتعلقة بحمل السلاح. فإن الناس كثر حملهم للسلاح بسبب الحاجة إلى ذلك ووجود الحرب وتخوف العدو، ولكن هذا الأمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
1: كما أنزل الكتاب يهدي الناس، أنزل السلاح لنصرة الدين، كما قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهذا الحديد الذي منه السلاح أنزله الله تعالى ليعلم من ينصره ومن ينصر رسله، أنزله الله تعالى ليعلم من يحمله لنصرة الله ورسوله ومن يحمله لغير ذلك. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب المراد به جنس الكتاب المنزل على الأنبياء، والميزان المراد به العدل الذي قامت به السماوات والأرض، ولا تصلح حياة الناس إلا بذلك. ثم قال الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا هذا الحديد فيه بأس شديد، أي فيه القتال، فيه الحرب، فيه كف أعداء الله المعتدين على دين الله، فيه إقامة الحدود، فيه بأس شديد كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال: ومنافع للناس، أي فيه منافع للناس، اتخذ الناس منه الآلات والأدوات، أدوات البناء، أدوات النجارة، أدوات الطبخ، وهكذا اتخذوا منه المركوبات في البر والبحر والجو، فيه منافع للناس. ثم قال الله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي وأنزله الله تعالى اختبارا ليعلم من يكون نيته في حمل هذا السلاح نصرة الله ورسوله، ومن يكون نيته خلاف ذلك. فإن من الناس من يحمله لنصرة الله ورسوله، ومن الناس من يحمله لإثارة الفتن وسفك الدماء المحرمة والاعتداء بها على من لا يجوز الاعتداء عليه. بين إنزال الكتاب الذي فيه الهدى وبين إنزال الحديد الذي فيه البأس الشديد، فهما أمران بهما قام الدين: كتاب يبين ويعلم ويوضح، وسيف ينصر ذلك ويؤكده، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب يهدي وسيف يقطع. وبهذا قام هذا الدين من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبهذا نصره الله جل وعلا بالدعوة والتعليم، بالإرشاد إلى الحق، بالكتاب الذي فيه بيان للناس، وكذلك بجهاد الكافرين، بجهاد المشركين، بجهاد أعداء هذا الدين. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى تكون العبادة لله جل وعلا وحده. وجعل رزقي تحت ظل رمح، أي بالغنائم وما يسر الله تعالى لهذه الأمة من ذلك. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام له نصيب من الذلة والصغار بقدر مخالفته لذلك. فإذن هذا الأمر كان فيه نصرة لله ونصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أمر عظيم لا يجوز اتخاذه للعبث أو للمزاح به أو لغير ذلك. وهكذا في هذا الأمر إرشاد عظيم لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بإعداد هذا الأمر وأن لا يغفلوا عنه، فإن هذا الأمر مما رغب الله تعالى به، مما رغب الله تعالى فيه بقوله وأعدوا لهم، أي للكافرين، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا في إرشاد لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بالإعداد في هذا الأمر حتى يحصل بذلك نصرة لهذا الدين العظيم. ولذا جاء في الصحيحين عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي فيء لم يقاتلوا فيه، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، والكراع من أسماء الخيل والدواب التي تركب في الحرب، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يهمل أمر الإعداد لأعداء هذا الدين. فواجب على أولياء أمر المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، فإنهم إن لم يحصل منهم إعداد ضعفوا وتسلط عليهم الأعداء، وإذا حصل منهم إعداد لأعدائهم بإذن الله جل وعلا ينتصرون ويهابهم أعداؤهم. وهكذا على من وسع الله عليه أن ينفق في سبيل الله، أن ينفق في سبيل الله، فإن ترك الإنفاق في سبيل الله هلكه، كما قال الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال أنزلت هذه الآية في النفقة في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الأثر قال والمعنى أنها أنزلت في ترك الإنفاق في سبيل الله، وأنهم إن لم ينفقوا في سبيل الله يكونون قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا النفقة في سبيل الله فيصيبكم الضعف، لا يكون بأيديكم شيء تواجهون عدوكم فيأتي عدوكم فيهلككم. ولذا تأمل إلى فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي والحديث الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله عن أسلم أبي عمران قال غزونا القسطنطينية بلاد الروم وعاصمة الروم في ذلك الزمان، قال وكان على أهل مصر عقبة ابن عامر أي أميرا عليهم، وكان على الجماعة أي أمير عامة الجيش، جاء في رواية أنه فضال بن عبيد، وجاء في رواية أنه عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. قال فأخرج الروم طائفة منهم فصفوا في وجوهنا وألصقوا ظهورهم إلى سور المدينة يستعدون لمواجهة المسلمين. قال فحمل رجل من المسلمين حتى دخل في صفوف الروم فقال بعض الناس لا إله إلا الله أو قال سبحان الله مهما، أي أكفف عن ذلك، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه منكرا عليهم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر أنصار هذا الدين، قال بعضنا لبعض خفية دون أن نعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بعضنا لبعض إن أموالنا قد فسدت، أي مزارعنا، نخيلنا، أشجارنا، بساتيننا قد دخل عليها الفساد، فلو أننا رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها فإن الله قد جاء بمن ينصر الدين. قال أبو أيوب فأنزل الله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فكان الإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نترك الجهاد مع رسول الله وأن نترك النفقة في سبيل الله وأن نرجع إلى أموالنا فنصلحها. قال فلم يزل أبو أيوب يقاتل في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. والشاهد من ذلك أن أبا أيوب بين لهم معنى الآية الصحيح، أن معنى هذه الآية أن الناس يرجعون إلى أموالهم، أن الناس يرجعون إلى تجاراتهم، إلى مزارعهم، إلى أمورهم ويشغلون بها ويتركون الإنفاق في سبيل الله ويتركون الإعداد في سبيل الله، فيأتي عدوهم فيجدهم مشغولين ولم يعدوا العدة للتصدي له ولم يعدوا العدة لجهاده ولقائه فيهلكهم. فهذه هي التهلكة بعينها، أن يتسلط العدو على المسلمين بسبب عدم نفقتهم في سبيل الله وعدم إعدادهم في ذلك. إن هذا الأمر
3: كما سبق هو من واجبات ولي أمر المسلمين، وأيضا من ما رغب فيه من وسع الله تعالى عليه ألا يترك النفقة في ذلك للإعداد في سبيل الله، بل جعل الله تعالى صنفا من أصناف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة من يجاهد في سبيل الله جل وعلا لنصرة هذا الدين. شاهدنا من ذلك أن هذا السلاح، هذا الحديد، فيه بأس شديد على أعداء الله، فيه نصرة للإسلام وإعزاز الله، فيه تمكين للمسلمين وإذلال للكافرين. ولكن كما سبق قد جعل الله تعالى وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام أحكاما وآدابا عظيمة لمن أراد حمله وأراد أخذه حتى لا يقع في مخالفة، فإن المخالفة فيه مخالفة خطيرة والعياذ بالله. فمن أول هذه الآداب والأحكام العظيمة التي تتعلق بحمل السلاح أنه لا يجوز للمسلم أن يحمل سلاحه على أخيه المسلم، فلا يجوز لمسلم أن يحمل سلاحه على مسلم، بل فاعل ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. جاء في الصحيحين عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وجاء أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا التعبير النبوي يقتضي أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فمن حمل السلاح على المسلمين فليس من المسلمين، أي ليس على هديهم ولا على طريقتهم ولا على سنتهم، بل هو مخالف لهم في ذلك، لأن هدي المسلمين وطريقتهم وشأنهم ألا يحملوا السلاح بعضهم على بعض. وقد جاء أن المسلم إذا حمل على أخيه السلاح واقتتلا بأنهما في نار جهنم، كما في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما أو بأي سلاح، إنما كانت السيوف في ذلك الوقت، فلو التقى المسلمان ببنادقهما أو أي سلاح من سلاحهما فالقاتل والمقتول في النار. جاء في رواية مسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على الآخر السلاح فهما على جرف جهنم، أي على وشك الوقوع فيها، فإذا قتل أحدهما أخاه دخلاها جميعا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا حين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، أي عرفنا ذنبه وعرفنا سبب دخوله النار، فما بال المقتول؟ ما بال المقتول؟ لماذا دخل النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده عزم وتصميم في قلبه أن يقتل صاحبه، فهو ولو لم يفعل ذلك لكنه قد عزم عليه وعقد النية على فعله، فكأنه فعله فوقع في نار جهنم والعياذ بالله. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعمال الكفار، كما في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة في الصحيحين، جاء عن جرير بن عبد الله وعن ابن عمر وعن أبي بكر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يحمل السلاح بعضكم على بعض، أي أن هذا الفعل من فعل الكافرين ومن شأن الكافرين وليس من شأن المسلمين، أن يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم أن تحمل سلاحك على أخيك المسلم. كم تهور الناس في هذا الجانب، يتشاكل اثنان أو يتضارب اثنان على أيسر الأمور وأيسر الأشياء فيهرعون إلى السلاح، وربما لا ينتهي ذلك الأمر حتى يسفك الدم الحرام والعياذ بالله، ولا يدري المسلم أنه لا يزال في فسحة من دينه، أي في سعة وراحة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه، فالمسلم في فسحة في راحة في انشراح ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه، تضيق به الحياة، يعيش حياة النكد، حياة الضيق، لا يرتاح. أتظن أنه سيهنى بحياته بعد أن يقتل مسلما؟ ليس له إلا الضيق والنكد. وسل من فعل ذلك ومن حصل منه ذلك وكيف صار شأنه. فهذا من أول الآداب والأحكام، ومن أعظمها ألا يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم، لا يحمل إلا على الكافرين، على المشركين، على أعداء الدين، بحيث أنه إن بقي بقي وقد أعز الله به الدين، وإذا قتل قتل شهيدا عند رب العالمين جل وعلا. أيضا من أحكامه وآدابه أن حامل السلاح يجب عليه أن يحافظ على سلاحه، لا يؤذي به أحدا ولو بغير قصد، بل يجتهد في صيانته ويجتهد في حفظه ويجتهد ألا يضر به مسلما، لأن هذا السلاح ولو لم يتعمد الإضرار به لكنه أهمله ولم يبال به سيحصل منه الضرر، فيجب عليه أن يحافظ عليه وأن يصونه. جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا، وفي لفظ من مر بسوق أو مجلس، فكل هذه الألفاظ واردة في اللفظ لمسلم الأخير، فمن مر بشيء من أسواق المسلمين أو مساجد المسلمين أو مجالس المسلمين ومعه نبل أي سهام فليقبض على نصالها بكفه، والنصل هو الطرف الذي فيه الحديد، طرف السهم الذي فيه حديدة السهم، فليقبض على نصالها بكفه لئلا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. تأمل إلى هذا الإرشاد النبوي العظيم، من دخل سوقا أو دخل مسجدا أو دخل مجلسا ومعه سهم، معه سهام، فليقبض على نصالها، أي يأخذ على الحديد الذي فيها بكفه لئلا يمر بجانب مسلم فيجرحه، لئلا يمر بجانب مسلم فيصيبه بذلك ولو من غير قصد. كيف بالسلاح الناري الذي هو اليوم متفجرات أو رصاص منطلقات فيها أعظم الضرر؟ يجب على المسلم أن يحفظ سلاحه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أيضا في مسلم بل في الصحيحين أن رجلا مر بالمسجد وكان معه نبل، أي سهام. جاء في رواية لمسلم أنه كان في المسجد يتصدق بالنبل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض على نصالها لئلا يخدش بها أحدا من المسلمين. فواجب لحامل، فواجب على حامل هذا السلاح أن يحافظ عليه، أن يصونه، ألا يجعله في متناول الأطفال ولا في متناول من لا يحسن استعماله أو التصرف به، بل يصونه ويحفظه حتى لا يضر به أحدا من المسلمين. من آداب حمل السلاح أيضا ألا يمازح به، وكم ترى بين المسلمين من مزاح بالسلاح، هذا يرفع إلى وجه أخيه، وهذا يرمي الرصاص إلى بين رجليه، وهذا يرمي الرصاص من فوق رأسه، كل ذلك على سبيل المزاح، وهذا قد عرض نفسه للعن، وربما يقع في حفرة من النار والعياذ بالله. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ولو على سبيل المزاح، فإنه لعل الشيطان ينزع في يده، أي يجعل يده تجري على السلاح ويحقق ضربته فيقتل أخاه المسلم فيقع في حفرة من النار، أي بسبب هذا الفعل الذي ارتكبه وبسبب ما فعله من قتل أخيه المسلم. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه المسلم بحديد، وهذا شامل لكل حديد، سلاحا أو سيفا أو سكينا أو خنجرا أو حتى لعب بالسيارة كما يفعل بعض الناس، يهوي على أخيه بسيارته أو حتى بدراجته النارية يهوي على أخيه بدراجة لأجل أن يخيفه. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، أو قال: من أشار إلى أخي المسلم، من رفع، من أشار إلى أخي المسلم بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز المزاح بذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما هو أعظم من ذلك، كما في سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام أحدهم ووضع نبله تحت رأسه أي سهامه، فجاء أحدهم فأخذ نبلا من كنانته من تحت رأسه، ففزع الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل له أن يروع أخاه بأخذ سلاحه أو بإخفائه عليه أو برفعه على وجهه من باب المزاح، بل هذا الفعل محرم، ولا يحل للمسلم أن يمازح به. فهذه الآلة ليست بآلة مزاح، ليست بآلة عبث، ليست بآلة لعب يلعب بها، بل هي آلة تستخدم مع أعداء الله جل وعلا، مع أعداء هذا الدين الذين يريدون الضرر بالإسلام والمسلمين. أيضا من آداب السلاح أنه لا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في بلد الله الحرام هي في مكة إلا إذا تخوف الناس عدوا وكانوا ينتظرون عدوا أو يتخوفون دخوله عليهم، وإلا فلا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في مكة بلد الله الحرام. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل بمكة السلاح. بوب البخاري في صحيحه: باب ما يكره من حمل السلاح في مكة وفي يوم العيد. وذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نهوا عن حمل السلاح في يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. إذا كانوا يخافون عدوا أن يباغتهم أو يهاجمهم، وإلا فهم منهيون عن حمل السلاح. وذكر البخاري أيضا تحت هذا الباب أثر عبد الله بن عمر أنه جرح رضي الله عنه بمكة بمنى، جرح بمنى، جرحه بعض الناس في زمن الحجاج، وكان الحجاج قد رخص في حمل السلاح في مكة ورخص في حمل السلاح يوم العيد، وكان ابن عمر شجاعا وكان الحجاج يهابه، فدخل عليه الحجاج يعود إلى خيمته بمنى فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو نعلم من أصابك أي لعاقبناه. قال: أنت أصبتني. قال: كيف ذاك؟ قال: أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي بعض الألفاظ: وأذنت بلبس السلاح في مكة ولم يكن يحمل بها سلاح. فمن آداب حمله وأحكامه أنه لا يحل حمل هذا السلاح في يوم عيد، لأن يوم العيد يوم فرح، يوم سرور عند الناس، رب إنسان يزل بسلاحه ذلك فيجرح أحدا أو يقتل أحدا فيتسبب في الإضرار به وفي إحزانه في هذا اليوم العظيم. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح في هذا اليوم، ونهى عن حمل السلاح في مكة لأنها بلد آمن، بلد حرام. أيضا من أحكام ذلك أنه يجوز في حال الخوف أن يصلي المصلي وهو حامل لسلاحه في صلاة الخوف إذا كان يواجه العدو ويخشى أن يباغته العدو وهو في الصلاة، يجوز أن يصلي وهو حامل للسلاح كما قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ففي حال الخوف ومواجهة العدو يجوز للمصلي أن يصلي وهو حامل لسلاحه، وأما في غير حال الخوف ولم يكن هناك حاجة لحمله ولا داعي لحمله في الصلاة فإنه قد كره حمله في الصلاة كثير من أهل العلم لما فيه من إشغال المصلي في صلاته ولما فيه من جعله يشغل بهذا السلاح وبحمله ووضعه وتسويته وهو في صلاته، والإنسان مأمور في صلاته أن يسكن وأن يخشع فيها. فإذا كان هناك حاجة لحمله في الصلاة حمله وإلا فلا يحمله. أيضا من زي السلف ومن هيئتهم في حمل السلاح كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير هو تعليق السلاح على الأعناق، فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحمائل، الحمائل أي المعاليق التي تعلق بها السيوف، وتعليق السيف على العنق، وذكر حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن أهل المدينة فزعوا فزعا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسبق الناس إلى موضع هذا الصوت والفزع وركب فرسا لأبي طلحة وعلق السيف في عنقه. قال شراح الحديث: أراد البخاري رحمه الله أن يبين زي السلف في حملهم للسلاح، وذلك لمن تأمل في هيبة لا سيما في لقاء العدو إذا علق سلاحه في عنقه وجعله على صدره أو إلى نحو بطنه كان ذلك أهيب له عند أعدائه. ولذا بعض الأمراء الذي هو نور الدين زنكي رحمه الله الأمير المشهور صاحب حلب الذي فتح الله تعالى على يديه كثيرا من البلدان، لما قرئ عليه بعض الأجزاء الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متقلدا سيفه، والتقليد هو جعل الشيء في العنق كالقلادة، فتعجب هذا الأمير رحمه الله وكيف أن الناس تركوا هذه العادة وصاروا يحملون السلاح في أوساطهم على جنوبهم أي بأحزمتهم. ثم أمر من ذلك اليوم جيوشه أن يحملوا السلاح على أعناقهم تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج يوما في موكب وهو على ذلك المنظر ليتأسى به الناس. فهذا أيضا من زي السلف في حمله، والشاهد من هذا أن هذا الأمر العظيم وهو حمل السلاح له آداب عظيمة يجب على المسلم أن يراعيها حتى لا يضر بأخيه المسلم. كم حصلت من حوادث أخطاء أو مزاح أو غضب سفكت منها دماء وأزهقت من ورائها أرواح؟ كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله غضب فقتل أخاه المسلم فحزن طول عمره؟ كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله أخطأ فوقع على أخيه؟ كم من إنسان يمازح يرمي على أخيه بقصد المزاح بين رجليه أو بجانبه أو من فوق رأسه فيرتد ذلك على أخيه ويصيب أخاه بالضرر فيقتل أخاه المسلم ويسفك دمه وربما كان صاحبا له، بل ربما كان قريبا منه، بل ربما قتل أحب الناس إليه كولده أو والده أو زوجته أو أخيه أو أي إنسان من قرابته، كل ذلك بسوء استعماله وسوء التصرف فيه وعدم الإحسان في استخدام هذا السلاح. فيجب على المسلم أن يحمله إذا حمله على أعداء الله حملا صحيحا أو يترك ذلك. إما أن يحمله حملا صحيحا ويحفظ ذلك كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعل في قرارة نفسه أمرا مهما أنه لا يمكن ولا يكون أن يرفع سلاح على أخي المسلم مهما كان، مهما اختلفوا، مهما تشاجروا، فإن هذا السلاح ليس لأخيك المسلم. أخوك المسلم ليس موضعا لتسديد سلاحك، بل هذا السلاح تجعله في أعداء الله جل وعلا وفي أعداء الدين، فيحرم على المسلم أن يتساهل بذلك حتى يصيب المسلمين بضرر من وراء تساهله ومن جراء تساهله في حمل سلاحه ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بذلك ويجعلون لها الأماكن الخاصة ولا يحملونها إذا حملوها إلا على أعداء الله جل وعلا. ولذا بعضهم لما حصل بعض الخلاف في بعض الأزمنة وحمل بعض المسلمين سلاحه على بعض بكى بعضهم وتألم حين تذكر ذلك. وأبو موسى حين كان يحدث بالحديث السابق، من مر بشيء من أسواقنا ومساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه، قال والله ما متنا حتى سددناها بعضنا إلى بعض، فندموا على ما حصل منهم. فلا يجوز للمسلم أن يحمل سلاح على أخيه المسلم مهما بلغ الأمر، وهكذا من حمل سلاح لا يجوز أن يهمله أو يمازح به أو يجعله آلة للعب والاستهتار، فإن من وراء ذلك النار والعياذ بالله عز وجل. أيضا مما ينبه عليه التساهل باستخدام هذه الأسلحة في أماكن الأفراح وفي الأعراس، ففيها إسراف وفيها تبذير وفيها إزعاج وفيها ترويع للآمنين وفيها ضرر وسفك للدماء. كم قد قتل أناس بالرصاص الراجع من جراء إطلاقه في الأفراح والأعراس، كم قد أصيب أناس وجرح أناس في هذه المواضع. الآن توسع الناس، صار بعضهم يطلق في هذه الأعراس بالأسلحة المتوسطة، لم يقتصروا على إطلاق السلاح بالبنادق بل صاروا يطلقون بأرفع من ذلك، وهذا والله محرم لا يجوز، فإنه إسراف وتبذير، وهذا من فعل الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربما يطلق بعشرات الآلاف لا يبالي بها دون فائدة بل بضرر، في إزعاج كم من مريض تزعج بذلك، كم من آم تخوفه وتروعه بذلك. وهكذا فيه ضرر متحقق بالمسلمين، كم أصيب المسلمون في كثير من الأماكن بالرصاص الذي يطلق في هذه المواضع. فهذه عادة يجب على المسلمين أن يكفوا عنها، فليست هذه الأمور لفرح ولا لسرور، بل هي أمور عظيمة، هي أمور كما قال الله جل وعلا فيها بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ففيه البأس الشديد على أعداء الله، وفيه البأس الشديد على من يكيد للإسلام والمسلمين. لا أن يتخذ السلاح في مثل هذه المواطن وهذه المواضع استهتارا واستهزاء وعدم مبالاة باستعمال هذه الآلة الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
4: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك طلاب علم في اليمن محاصرون من قبل الرافضة، وهم لا يستطيعون فك حصارهم، فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟ فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟
5: يعني من أهل اليمن، أخوة لهم من أهل اليمن يجاورونهم، إذا كانوا يستطيعون أن يناصرهم يجب عليهم. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
1: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا.
0: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كلمة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى عن عدوان الرافضة بحصار أهل دماج.
1: ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا، لتمديد الحصار ولتمديد الشر. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني.
0: سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: هل تنصحون بصيام هذه الأيام عشر ذي الحجة؟ نذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. ولا شك أنهم ذكروا الجهاد في سبيل الله وهو من العمل الصالح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، المقصود أن العمل الصالح المذكور في الحديث ما دون الجهاد في سبيل الله من صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر وغير ذلك مما يتضمنه العمل الصالح، مما هو من العمل الصالح، فلا بأس بصيامها إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وهم يقولون العشر للتغليب، وإلا فالعاشر ما يصام إجماعا العيد، يوم العيد. وفي صيام يوم عرفة فضل عظيم يكفر السنة الماضية والباقية، ومعنى ذلك أنه يكفر السنة الماضية لا سيما مما ليس بكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لما أن ربك واسع المغفرة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام الحديث. والسنة الباقية يكون من توفيق الله له أنه إن بقي يوفق لعمل صالح، وإن حصل له لمم مما يكفر، مما يكون عرضة للتكفير. السنة الماضية يحصل التكفير فيها لما مضى. يقول قائل: الباقية كيف يكون فيها؟ ما يدرى أيحصل شرك أو ما دونه؟ يقال: يوفق بإذن الله بسبب هذا العمل الصالح، في سنته الباقية أن لا يحصل له شرك لا يغفره الله، وإنما إن حصل له يحصل له ما هو عرض للتكفير، وهذا الذي لا يسلم لا يعصم منه إلا من عصمه الله. وفي صيامها تعويض لغير الحاج عن الحج، فكما أن أهل الحج سخروا أموالهم وأبدانهم في طاعة الله ولم يتأت ذلك لغير الحاج، عوضه الله عز وجل بعمل صالح وهو نظير ما يقوم به الحاج في عمله، وإن كان الحاج يهدم ما قبله من السيئات وهو أفضل، إلا أنه عوضه الله عز وجل بخير كثير يقوم به، عمل بدني محض. ومن هنا يعلم أن الحج أفضل، الاجتماع البدني والمالي فيه، وأن هذا الصيام فيه تعويض جيد، والعمل الصالح سواء صيام أو كذلك أيضا غير ذلك من العمل الصالح فيه تعويض جيد، تعويض مبارك لمن لم يستطع الحج أو لم يحج. فالعناية العناية بالعمل الصالح في هذه الأيام، أيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والتي هي تعتبر أفضل أيام السنة، اللهم إلا ما يذكرون من عشر رمضان وما فيها من ليلة القدر، وإلا فهذه أيام مباركة. وسواء الإنسان في أي عمل كان أو أي مكان كان، سفرا أو حضرا أو دراسة أو حراسة، ينبغي العناية بالعمل الصالح. وما ترونه من الفتن وما ترونه من الأذى وما ترونه من الابتلاءات، كل هذا لأحد أمرين أو لأمور من تلك الأمور: الابتلاء، فمن الناس من يبتلى فيصير مثل الذهب يدخل في الكير ويخرج وهو ذهب، ومن الناس من يبتلى فيصرف ولا يتحمل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهي ابتلاء، نتائج هذه الابتلاء إما عز في بطاعة الله أو ذل بالانحراف إلى معصيته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والابتلاءات متنوعة، فقد تكون من العدو، وقد تكون من القريب، وقد تكون من الأمراض والأسقام، وعلى حسب ما يريده الله. ومن لم يبتله بهذا الشيء سيبتليه بغيره، فإن هذه الدنيا هي دار ابتلاء أصلا وفصلا، سواء المحق فيها أو المبطل، أو البر أو الفاجر، أو الجني أو الإنسي، أو الرجل أو المرأة، أو الأمير أو المأمور، أو الصغير أو الكبير، هي دار ابتلاء. فوطن نفسك أيها المسلم للابتلاء بقدر ما عندك من العمل الصالح، فإن الابتلاء على قدر العمل الصالح، فمن قوي إيمانه وعمله الصالح ازداد عليه البلاء، ومن ضعف إيمانه خفف عنه البلاء. ورب إنسان لا يبتليه إلا بكبير شيء مما يبتلي به الصالحين، إملاء له وإمهالا، وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون المحنة منحة، وأحدهم يصبر يفرح بالبلاء كما يفرح بالرخاء أو أشد. وربما إذا أصيب برخاء يحصل له شيء من التفكر ما وراء ذلك، وإذا أصيب ببلاء يحصل له فرح واستبشار بما وراء ذلك. هذا هو حاصله. وتنوع البلاء على العبد يدل على فضيلة له بإذن الله عز وجل. فلقد تنوعت الابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين بشتى أنواعهم وأصنافهم، من يهود ونصارى، وكذلك من مشرك العرب، ومن المنافقين المجاورين القريبين الذين يصلون خلفه وغيرهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن أمراض حتى سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. ومن ابتلاء بالقلة ذات اليد حتى تظاهر نساؤه عليه، وأنزل الله عز وجل من أجل، يعني بمعنى أنهن طلبنهن نفقة، لا من أنهن تخرجن للمظاهرات، معاذ الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا من الابتلاء، سواء بطلب النفقة أو بهذا الشيء المذكور في هذه الآية. وطالبنه النفقة فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا دليل على ما كان عنده من قلة ذات اليد. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الضيف فيرسل إلى أبياته ليلتمسوا له تمرة لا يجدون، لا تمرا ولا غيره، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيأخذه من كان يستطيع أن يضيفه ولو بقوت الصبية. ونحن إذ نقول نحن أهل سنة لا يعني لفظا بغير معنى، فإنه من صدق الله صدقه، فربما كان هذا من تطبيق ذلك واقعيا، إضافة إلى تطبيقه قوليا، عسى الله أن يكون هذا مما يتحقق به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العافية. وبالإضافة إلى ذلك، مع وجود الجوع ومع وجود الذي هم فيه ما مما كانوا عليه يتكالب عليهم المشركون، ويأتي أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم بجحافل قريش بقضها والقضيض، ألوف من الناس من قريش مع ألوف من الناس من القبائل الأخرى مع ألوف من الناس من اليهود الذين هم من داخل المدينة متضافرين مع من كان من خارج المدينة على زعمهم لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء الذي هجم عليهم في بلاد العرب لإزالته، وليس لإزالته، فهو ما أرادوا إزالته شخصيا فقط، أرادوا إزالة دعوته عموما. فإنهم لو أرادوا إزالة شخصه لما راودوه أنهم يعطونه كذا وكذا من النساء إن أراد النساء، وأن يسودوه عليهم إن أراد السيادة، وأنهم يعالجونه إن كان به سحر، وأنهم من أجل أن يبقى في صفهم حيا سليما معافى. إنما إذا أصر على ما هو عليه القصد إزالته لإزالة دعوته أو إزالة دعوته كليا، وأبى الله وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان الرأي أن يحفر خندق حول المدينة، أن يحفر الخندق حول المدينة. أدلى بهذا الرأي سلمان الفارسي رضي الله عنه لخبرته فيما كانوا عليه من الحروب بفارس ولتوفيق من الله عز وجل، فحفروا الخندق حول المدينة وهم في غاية من الجوع، وبقوا على ذلك الحال متصدين للأعداء الذين يريدون استئصالهم زعموا. وكان تعرض لهم حال خلال ذلك الحفر بعض الحجارة صخر لا يستطيعون ضربها، وأنتم تعلمون المدينة جبلية فيها حجار صخور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا نازل، أي سأنزل لها، ويأخذ الفاس وينزل وقد ربط على بطنه بحجرين أي من الجوع، فيضربها فتعود كثيبا أهيل شيء من الرمل، ويستمرون في الحفر. والله لقد رأيت الخندق بعيني، لتعجب من ذلك الخندق العظيم الذي حفروه على جوع وعلى انتظار وعلى ما هم فيه من انتظار الأعداء، وعلى صبر على شماتة من الداخل، شماتة من الداخل والخارج وغير ذلك، وهم غير مبالين بإذن الله عز وجل توفيقه بما قد يحصل، وإن كان قد يحصل شيء من مما في النفوس كما ذكره الله وبلغت القلوب الحناجر، لكن يقول الله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والله هذا ملاحظ، كلما تكالب الأعداء ازداد الإنسان وثوقا برب الأرض والسماء وإيمانا وقوة وشجاعة، يزداد من هذا الخير كله، وهذا والله نعمة. فلو أن الإنسان أملي له بالنعمة فقط ما يدريه ما وراء ذلك مما قد تخالجه نفسه من يعني الترف، ولكن هذا شيء اختاره الله لنبيه وخير القرون. وبقوا على ذلك الحال الذي وصفه الله في سورة الأحزاب وآل عمران وغير ذلك من السور على ما هم فيه من الخير، والله ما مات منهم واحد من الجوع بفضل الله عز وجل. أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء، أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء. وفي غزوة سيف البحر لكم فيها عبرة، زود رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا بجراب من تمر يحمله واحد على ظهره الجراب، وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعطيهم تمرة تمرة يمصونها ويشرب يمصها ويشرب عليها من الماء ثم يخبي تمر هذا خبي ما بقي وبعد حين إذا جاع قليلا أو مص من تلك التمرة وشرب عليها من الماء وهم واقفون في سيف البحر أمام الأعداء حتى أخرج الله لهم كثيبا من البحر يعني عنبرا حوتا كبيرا مثل الكثيب الأهيل مثل الجبل وأكلوا منه حتى سمنوا وثابت أجسامهم. قال أبو عبيدة ميتة ثم قال كلوا إنه من الله عز وجل وقد اضطررتم. وأكلوا منه وكانوا يقطعون منه القطعة مثل الثور القطعة الواحدة. وأوقف أبو عبيدة عشرة أو عدد من الناس في وقب عينيه صارت كأنها عينه عبارة عن غرفة. بعض الغرف هنا عند الطلاب ما تسع لك ما تسعه عين ذلك العنبر نعم لصغرها. وأخذ ضلعا من أضلاعه وجعل أكبر جمل محملا يمر من تحت ضلع واحد من أضلاعه. أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة. المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة. ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواصي العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا، نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا ونسأل الله الثبات على أننا نصبر على طاعة الله قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع يعني يقول لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به. وكذلك أيضا نثبت فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس والذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسول الله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا، وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم افعلوا ما في رؤوسكم. لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، مشائخ ومشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. إن كان هذا يرضون به، يرضى به مسؤولون، ويرضى به راشدون، ويرضى به مسلمون، والله لا ترضاه مؤسسات اليونسيف الكافرة التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار، ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاء إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ السن كبار السن، ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر، وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء، هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر. كل هذا معروف، ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير، أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإلى درسنا إن شاء الله. سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت، ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو، والله إننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا، ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم.

قتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده. هذا شيء تتعجب منه من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف ومكان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو ما هو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له الذهاب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك،
وبقي في بلده.

قوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب، وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن جهادا في سبيل الله عز وجل، إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم، فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم، وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى، من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع، لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث
ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوثي المجرم الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون مكانك راوح، وهذا والله كله بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وبقلبه، وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط من في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاورون يقتلون المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا، إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الدماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذه الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله، والله لليلة في سبيل الله
خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع، وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل. ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره قال فلان قال فلان. والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا، يتهالكون بعد الدنيا، يستغل الفرصة يرجم بها وناتها علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، الجرح مستمر من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة،
وهذا يقتل في قريته وهذا يقتل يعني بين أولاده وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا، ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك؟ ويتجمعون من هنا ومن هناك. ومع ذلك أبشروا السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استؤصلنا أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن نتوقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء. وهكذا أن يكون علينا أمراء، يا متبردق أنت أمير على غيرك، أنت يا أخي افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصل بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الموعظة السلفية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
1: وها نحن في البلاد اليمنية، وفي هذه الأيام قد فتح الله عز وجل لأهل اليمن بابا عظيما لم يفتح لغيرهم، ألا وهو باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد أعداء الله تبارك وتعالى من الرافضة الزنادقة الذين أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في دين الله وأهانوا كلام الله وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجهادهم جهاد مشروع، جهادهم عبادة لله عز وجل، جهادهم قربة له سبحانه وتعالى. فما على أهل اليمن إلا أن يشمروا عن ساعد الجد للقضاء على هذه الشرذمة التي تعيث في الأرض الفساد، والذي تخرب العباد والبلاد، والتي تحرق الأخضر واليابس، والتي تذهب القيم والأخلاق، والتي تدنس المقدسات. فقد أهانوا المساجد والمصاحف، وأهانوا الشرفاء والعظماء، وسفكوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وسلوا أهل صنعاء. كم في سجونها من نساء المؤمنين، كم في سجونها من بنات الشرفاء. سلوا المناطق التي يسيطر عليها الرافضة كيف يعيش أصحابها في ذل ومهانة وخوف ودعر، يؤخذ أبناؤهم إلى المحارق ثم يربون إلى المسابل. هذا كله لتعلموا عباد الله أن الرافضة إذا سيطروا على البلاد كلها ستتغير مقدساتنا وديننا وعقيدتنا. هذه المنابر التي يقال عليها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيسب عليها أبو بكر وعمر، وتتهم عائشة بالزنا، وتعطل العبادات، وتغير العقائد الصحيحة. فلما أهل اليمن يتغافلون ويتقاعسون ويتأخرون؟ ألا يقومون قومة رجل واحد على عقيدة صافية، عقيدة نقية، يقاتلون من أجل دين الله، لا من أجل المال، ولا من أجل المنصب، ولا من أجل السياسة، ولا من أجل شيء من الدنيا، وإنما يدافعون عن عقيدتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وعن مقدساتهم وعن أموالهم، تعبدا لله تبارك وتعالى. ليس لهم مخرج إلا هذا، والنصر حليف من كان هذا حاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون من أجل فلان ولا علان، ولا من أجل الكرسي الفلاني والمنصب العلاني، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. فالله عز وجل وعد بالنصر والتمكين لمن صدق معه وأخلص له. انظروا عباد الله، الرافضة يلتهمون البلدان مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية، يتوسعون مع أنهم أصاغر أذلاء حقراء، لكن السبب يوم أن رجع كثير من المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن عبادتهم لربهم وعن استقامتهم على شريعتهم. وإلا فمن هؤلاء وما هي قوتهم؟ فإذا يا عباد الله، علينا أن تتضافر جهودنا وأن تتوحد كلمتنا على دين الله عز وجل. ومن كان كذلك فالنصر حليفه والتأييد من الله له. فإن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

0: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كم صاح أهل السنة وبحت أصواتهم وارتفعت أصواتهم من أول معركة في بلاد صعدة ومن حصار دماج الأول، وهم يصيحون في أهل اليمن: يا أهل اليمن، بل يا أهل الجزيرة، الرافضة يريدون مكة والمدينة، الرافضة لا يفرقون بين زيد وعبيد، الرافضة لا يريدون إلا عقيدة قد قعدوها وسطروها تخالف شرع الله، الرافضة يريدون منهجا يعيد لهم ملك فارس، الرافضة لا يرحمون أحدا إلا إذا كان رافضيا على عقيدتهم مهما كان انتماؤه ومهما كان منهجه ومهما كانت طريقته. وها أنتم تلاحظون في البلدان التي يسيطرون عليها اليوم، الرجل يكون الذي يعينهم على أن يدخلوا في بلدانه، وهو الذي يخطط لهم، وفي الغد يقتلونه ويسحبونه في الشوارع، وهكذا يفعلون ما لم تكن رافضيا اثني عشريا فأنت نجس، دمك حلال وعرضك حلال مهما غلطت نفسك. هذه عقيدتهم التي سطرت في كتب أئمتهم: كل من لم يكن رافضيا فدمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نعي هذه العقيدة ولا تكون بيننا المكايدات. كلما هجم الرافض على بلاد يتفرج الآخرون حتى يصل النار إلى كل دار وإلى كل قبيلة وإلى كل مدينة وإلى كل مكان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. شهر رمضان شهر العبادات، يجيش فيه الرافضة ويزداد شرهم، فعلى المسلمين أن يقبلوا على طاعة الله وأن يسعوا سعيا حثيثا لاجتثاث هذه الشرذمة التي أفسدت في البلاد اليمنية. فوصل أهل اليمن إلى ما وصلوا إليه من الحال الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شردت الأسر، شرد العباد، أخرجوا من بلدانهم، صاروا في حالة يرثى لهم. امتلأت المساجد والشوارع بالذين يمدون أيديهم بعد أن كانوا شرفاء يعملون ويأكلون ويترزقون، كل هذا بسبب هؤلاء الأرجاس الأنجاس. فعلينا معاشر المؤمنين أن نهب هوب هبة رجل واحد أينما وجد الرافضة في أي جبهة من الجبهات، فإن هذا من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات. ولكن علينا أن نخلص لله، أن نخلص لله سبحانه، وأن تكون قومتنا من أجل الله، من أجل دين الله عز وجل. هل تعلم أن الرافضة قد وطأوا المصاحف بأقدامهم؟ هل تعلم أن الرافضة في كثير من البلدان يخزنون في المساجد ويزمنون فيها ولا يصلون فيها؟ هل تعلم أن المنابر التي كان يلقى فيها القرآن والسنة الآن يسب فيها الصحابة؟ هناك رافضي في مدينة البيضاء يقوم على منبر مسجد التوحيد الذي كان مسجد سنة وهو أكبر مسجد في مدينة البيضاء، وإذا به يقول: يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة. على خطبة الجمعة على المنبر يقول يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة. هكذا يريد الرافضة أن يغيروا كل شيء، كما تغيرت إيران فإنها كانت قبل 500 سنة بلاد سنية عقيدتها سنية. فلما جاء الرافضة الصفوية غيروا العقائد وغيروا المدارس وغيروا الأمور كلها، فصارت اليوم دولة الرافضية 12. لو أراد الإنسان أن يسمي ولده عند أن يأتيه مولود لابد أن يذهب إلى محل السجل المدني لينظر اسما من تلك الأسماء التي سطروها. لا يستطيع أن يسمي ولده عمر ولا عثمان ولا يسميه معاوية ولا فلان ولا فلان، فتغيرت تلك البلاد. وهكذا يريدون أن تكون بلادنا والعياذ بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا

واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن

يقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعل

هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آيات

يعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

0: ومن أعظم ما يدعو به الإنسان والله من أعظم ما يدعو به الدعاء على الروافض. أفسدوا البلاد وآذوا العباد، أفسدوا العقائد والأخلاق والأموال، أفسدوا الحياة بشكل عام. عقائد الرافضة تبث وتبدل بها عقائد المسلمين في كثير من البلدان، ينشأ الآن جيل على عقائد الرافضة. بعض الناس في كثير من المناطق الآن لا يشب الشاب إلا على الخطيب الرافضي وعلى المدرس الرافضي وعلى الموجه الرافضي، وماذا تتوقع أن يصير؟ وبقوة السلاح وبالضغط، وإذا اجتمعت القوة والتعليم المكثف لا يسلم إلا من سلمه الله. فجيل الآن ينشأ دورات الحوثي ويأخذ أولاد المسلمين، ينشأ على عقيدة الرافضة. لك أن تتصور بعد مرور سنين على هذا الحال، ونسأل الله تعالى ألا يبقيهم كذلك. لكن فساد هذا، وعندهم إعلام كثير، حتى بعض إخواننا الذي كان معه مسجد في بعض المناطق التي سيطر على الحوثي سنين في الدعوة، نحو 20 سنة وأكثر، نحو 30 سنة المسجد قائم على السنة وعلى الدروس النافعة والخطب والمحاضرات، قال أتفاجأ ببعض رواد المسجد الذين يعتادون الصلاة عندنا الجمعة والجماعة، يسمعون الخطب والمحاضرات والدروس، وإذا بهم يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة، بسبب كثرة التعبئة وكثرة التضليل وكثرة التوعية الخاطئة. فجيل يفسد، جيل يفسده الرافضة الآن بعقائدهم الملوثة. مقابل ذلك الأموال تفسد، انتهاك الأعراض، إهانة للشرفاء والكرماء. فالدعاء على الروافض من أنفع الدعاء، ومن الدعاء الذي تكون ثمرة عظيمة. فنوصي أنفسنا جميعا وإخواننا ألا نغفل عن الدعاء عليهم وتحري ساعات الإجابة والاجتهاد بذلك، فرب دعوة صادقة يغير الله تعالى بها أحوال بلد، وينجي الله تعالى بها من يشاء. نسأل الله تعالى أن يخيب الروافض وأن يعجل بزوالهم وطهارة البلاد منهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصالحين.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله.

الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم. اللهم فشل مخططاتهم وذور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم جنبنا فتنتهم وشرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يؤمنون.
2: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش

0: هم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
1: هذا الحديث في موضوع الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الباب باب الجهاد من بلوغ المرام. دخلنا أول الأحاديث في الباب في العام الماضي، وانتهينا إلى هذا الحديث الشريف، وهو حديث طويل يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد، فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلنأخذه جملة جملة. نعم.
0: حسن الله. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله
1: سليمان تابعي، وأبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
0: عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
1: إذا أمر أميرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو الجند الكثير، والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه، تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر بدله أميرا. فهذه الجملة استفادوا منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام، فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه، وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة. فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر، أمر المسلمين، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد، وأيضا يؤمر، فلا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام، بل لا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي، ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره، سواء كان أميرا أو مأمورا.

0: وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة، فإن من لا يتقي الله يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه، فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا يبدأ بنفسه فيتقي الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ولا يشق عليهم ولا يحرجهم ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم، هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده، وهذا يتناول كل من له مسؤولية، مدير في إدارته والمعلم في مدرسته وصاحب البيت مع أهله وهكذا، يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم.
1: ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله.
0: ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له اغزوا، والغزو هو طلب العدو والخروج لقتاله، فهذا فيه دليل على قتال الطلب، لأن الجهاد على نوعين: النوع الأول جهاد الدفع، إذا حصرهم المسلمون حصر بلدهم بدأ يجاهدونه لصده عن المسلمين، وهذا جهاد دفاع أو جهاد دفع. والنوع الثاني جهاد طلب، وهو الغزو، بأن يخرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية، الغزو في سبيل الله

0: ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم، فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغلول. وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى هو من؟ القطان، يحيى ابن سعيد ابن فروح القطان هو الذي يروي عنه مسدد، عن أبي حيان، وأبو حيان اسمه أيضا يحيى بن سعيد تيمي، يحيى بن سعيد التيمي، قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، مختلف في اسمه، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة. وقال رحمه الله: باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام، أي محمد بن سلام: كركرة يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا. هذان بابان، الباب الأول في الغلول أي في بيان وبيان حكمه، والباب الثاني في بيان القليل من الغلول هل يلتحق في حكمه بالكثير. فأما الغلول فأصل معنى الغلول هو الخيانة في الغنيمة، بمعنى يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم مما لجميع المقاتلين فيه حق، فهذا غلول، وهو أصل معناه. وسمي الغلول غلولا لأن آخذه يخفيه في متاعه، يغله في متاعه، أي يخفيه فيه ويجعله بين متاعه. ثم استعمل الغلول في الشرع فيما هو أوسع من ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، وقال من استعملنا على عمل ورزقناه رزقا فما أخذ على ذلك بعدما نعطيه فهو غلول، وأخبر أن من ائتمن على صدقة ثم خان فيها أن ما فعله غلول. فاستعمل الغلول في الشرع بأوسع من الخيانة في الغنيمة، ويجمعه ضابط عام أن الغلول هو أن يأخذ الإنسان شيئا لخاصة نفسه مما للناس فيه حق عموما، مما لعموم الناس فيه حق، فيستأثر لنفسه ويخص نفسه بشيء لعموم الناس فيه حق أو ما ورد به الشرع كهدايا العمال ونحوه. فسواء أخذ من الغنيمة أو أخذ من مال الدولة أو أخذ من أموال المشاريع العامة أو أخذ من أموال المساعدات التي تأتي لعموم المسلمين والإغاثات والصدقات، كل ذلك من الغلول. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الغلول محرم بل من كبائر الذنوب. ومراد البخاري رحمه الله بهذا الباب في كتاب الجهاد الغلول، أي الغلول من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فالآخذ من ذلك مرتكب لمحرم بل لكبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر الآية في الباب الأول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي يحمله كما فسره الحديث، حديث فسر الآية. ما معنى يأتي بما غل؟ أي يأتي يوم القيامة يحمله أمام الناس فضيحة له. قال أبو هريرة قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة، معنى لا ألفين أي لا أجد أحدكم يوم القيامة، معنى لا يغل أحدكم فأجده يوم القيامة بهذا الحال، فهو نفي معناه النهي، لا ألفين أحدكم هذا نفي أي لا أجد أحدكم على هذا الحال، ومعناه النهي أي لا تغلوا واحذروا من الغلول حتى لا أجد أحدكم على هذا الحال. قال الحافظ قال والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي، وهو وإن كان من نهي المرء لنفسه، لأنه قال لا ألفين أي كأنه ينهى نفسه لا أجد أحدكم، فليس المراد ظاهره، أي ليس المراد أنه ينهى نفسه أن يجد أحدهم، وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ، أي لا تفعلوا هذا الشيء فألقاكم بهذه الصفة، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء، والثغاء هو صوت الشاه، على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة هي صوت الفرس عند أكله وهو أدنى من الصهيل كما قال الحافظ وغيره، قال وهو صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل، يقول يا رسول الله أغثني أي أنقذني من هذه الشدة، فالإغاثة هي التخليص من شدة وكربة، أي خلصني من هذه الشدة، من هذا العار، من هذا الخزي، فوق رقبته بعير أو فرس أو شاه لأجل يفضح، لأنه قد يقول قائل رب إنسان يسرق مبلغا من المال بقيمة 20 بعيرا، فالذي يسرق بعير هل معناه يتعذب أكثر بأن يحمل هذا البعير ويتألم بحمله ويثقل عليه، والمراد بذلك الفضيحة لا الثقل، المراد الخزي والفضيحة والعار. ولذا جاء في بعض الألفاظ في عند أحمد في حديث عبادة: إن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، فجعل الغلول عار يفضح يوم القيامة به. قال: وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، إلى أن قال: وعلى رقبته صامت. والصامت قيل هو الذهب والفضة، وقيل هو كل ما ليس له روح، من يغل سيارة، من يغل سلاحا، من يغل رصاصا، يأتي يوم القيامة يحملها على ظهر أمام الناس. أو على رقبة رقاع تخفق، أي ثياب، يغل ثيابا، تخفق أي تتحرك، تحركها الريح. هذا الباب الأول في حكم الغلول. والباب الثاني في قليل الغلول، أي هل يلتحق بكثيره؟ فذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث ليبين أن من غل شيئا يسيرا فله حكم من غل شيئا كثيرا، وكل إثمه بحسبه، لكن الكل محرم سواء كان قليلا أو كثيرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل دخل النار في عباءة، أي ثوب واحد، وذاك الذي أخذ الشراك نعل، شراكين، والشراك هو السير الذي يكون على النعل. فلما أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراك من نار، أو شراكان من نار، وهي شيء يسير. وقال في حديث آخر: إن الشملة لتشتعل علي نارا، أخذها من المغانم قبل أن تقسم. الشملة أي ثوب. فإذن التحريم في قليل الغلول وكثيره، كله محرم وكله من كبائر الذنوب. ثم أشار إلى مسألة، وهي مسألة إحراق متاع الغال، هل يحرق متاع الغال؟ لو وجدنا إنسانا غل شيئا، أي أخذ شيء من الغنيمة، فإن من أخذ شيء من الغنيمة حكمه أنه يرده، بقي يرده إذا كان قبل القسمة، هذا أمر لا خلاف فيه. قال الحافظ: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، إذا غل شيئا ثم أنبته نفسه أو وعظ ورده قبل القسمة، هذا صحيح قبل أن تقسم الغنيمة، لأنه سيقسم في كل المقاتلين، هذا محل إجماع لا خلاف فيه. لكن إذا كانت قد قسمت الغنائم وندم، يريد أن يتخلص من ذلك الغلول، غل شيئا أخذه ثم قسمت الغنيمة بين المقاتلين وتفرقوا ثم ندم، يريد أن يرد ذلك الشيء، فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وهو أيضا مذهب أحمد أنه يتصدق به، مذهب مالك والليث وأحمد أنه يدفع إلى الإمام خمسه يتصدق بالباقي. وكان الشافعي لا يرى بذلك، ويقول: إن كان ملكه، أي ملك ذلك الشيء، فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. إذا كان مثلا المقاتلون معلومين واستطاع أن يوصله إليهم فهذا هو الواجب، غل شيئا وكان الذين معه في هذه المعركة فلان وفلان وفلان يعرفهم ويستطيع أن يوصل إليهم حقهم، فهذا واجب يوصل إليهم، يوصل لكل إنسان بقدر نصيبه، وإن لم يعلم أشخاصهم تفرقوا ولا يستطيع ذلك تصدق به. فإذن هذا حكم من غل يرده. بقي هل إذا اطلعنا على هذا الإنسان غل نحرق متاعه؟ أشار البخاري إلى هذه المسألة في الباب الذي يليه. قال: ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، أي في الحديث الذي سيأتي. قال: وهذا أصح، أي حديث عبد الله بن عمرو أنه لم يذكر. وقع في بعض النسخ قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح أي حديث الباب، فأشار إلى تضعيف ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاعه، وقد جاء هذا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال، والحديث ضعيف مرسل. وأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرق متاع الغال، فإذا لا يحرق متاعه بل يؤخذ منه، إن رده قبل القسمة يؤخذ منه، وإن كان بعد القسمة يتصرف فيه بما سبق، إن استطاع يوصله إلى أهله وإلا تصدق به، ولا يحرق متاعه، لأن الحديث الوارد في تحريق المتاع ضعيف، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، والثقل بمعنى العيال وما يثقل حمله من الأمتعة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي على عياله وما يثقل حمله من أمتعته، أن يقوم عليها كالخادم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وذكر الخلاف في ضبط كركرة، بخاري يقول كركرة، يقول هو مضبوط كذا كركرة، وشيخ محمد بن سلام يقول كركرة، وقد ذكر الحافظ الخلاف فيه في ضبط هذا الاسم. أخن يقول رجل كان يقاتل الرافضة فوجد بقايا رصاص في متارسهم فأخذها وواصل بها القتال، وكان قد ذهب عنه ما يقاتل به، نفدت رصاصه، فهل هذا من الغلول؟ لا، ليس هذا من الغلول، هو ما أخذها لنفسه، قاتل بها، وهو إذا احتاج إلى شيء يقاتل به له أن يقاتل به في ذاك الحين، فهذا احتاجها، فليس هذا من الغلول. أيضا قال العلماء لو وجد شيئا يفسد إن لم يأخذه فسد ولا يستطيع إيصاله إلى غيره، يعني يكون بعيدا، كبقايا طعام من الطعام الذي لا يحفظ بل يفسد وأكل، فهذا ليس عليه شيء. وأخ يقول رجل هجم في القتال على الرافضة فغنم سيارة وفوقها عيار ولم يسلمها إلى من فوقه، فهل هذا من الغلول؟ نعم، هذا من الغلول، ولا يحق له أن يستأثر بهذا الشيء، لأنه ما أخذه بجهده، أخذه بجهود كل الناس، فهذا غلول ومحرم، ولا يحل له أخذ ذلك الشيء، بل كبيرة من كبائر الذنوب، يجب أن يرده إن كان يقسم، وإلا يسلم إلى من ولاه الله الأمر ويتصرف فيه، يجعله في قتال، في القتال يستمر الناس فيه وينتفعون به كذلك. كثير من هذه المسائل عطلت، قسمة الغنيمة وترتيب ذلك عطل، كثير من هذه المسائل عند الناس اليوم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: أخ يقول هل يترتب أجر على حفر المتارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم، تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات، فتحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله، هذا جزء كبير من القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره، فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة: صانعه الذي يصنعه، والرامي به، ومنبله، المنبل أي المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفسطاط، فسطاط أي الظل في سبيل الله، وأن له الجنة. فسطاط ظل يقي المقاتل، يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك. وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به، نفع الله تعالى بهذا المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار، وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء، أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك. فإعداد الأماكن التي يتقي بها المقاتلون ويتترسون بها من الأمور المهمة، ولا ينبغي لكل المقاتلين أن يغفلوا عن ذلك.
0: أخ يسأل: هل للتكبير أصل عند قتال الكفار؟ هو من ذكر الله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأفضل الذكر في مثل هذا، يعني مثل هذا الذكر، التكبير، فلا بأس بدخوله تحت هذا العموم. وفي الباب آثار، ومن ذلك أيضا ما ذكرته: الله أكبر خربت خيبر. فيكبرون فتسقط بعضها، أيه نعم. مشروع التكبير عند قتال العدو مشروع، بل مستحب. وقد أخبرنا أن الروس أكثر ما كانوا يرهبون من التكبير، وربما أحدهم يخرج من دبابته يشرد من دبابة عند أن يكبر عليه المسلمون هناك، يكبر ويرمي، وهذا يكبر من هنا وهذا يكبر، ولا أدري إلا وقد تساقطوا من هنا ومن هنا وشردوا، يدخل الرعب في قلوبهم. أما المسلمون فإنهم يعتبرون هذا التكبير عبادة، ومع هذا العبادة أيضا من ذكر الله. وهؤلاء سقط الرافضة، كان قبل أيام ربما هجم على بعض المواقع: الله أكبر الموت لأمريكا، ولا أدري إلا بعض الناس يهربون منهم، الله أكبر إنه يسمعون التكبير وهربوا. والله هذا من الفضائح، نسأل الله العافية والستر، نسأل الله العافية والستر.
3: الا مفروض اذا كبر الموت الامريكا يقول يعني ماذا التكبير المسلمون احق به من هؤلاء الزنادقه. اما حربهم لهذا المكان بطلوا التكبير خلاص, يعني كانوا يكبرون هناك اولئك يهربون هناك بطلوا ان يغنون وف لهم الله من دشر, يعني اشيد حق من زوا من تلك حق حزب الشيطان اللي في لبنان. بقيه رهبة منهم في جهة السعودية في هذا الحرب, يقولون العساكر يرهبون منهم كثيرا إنما يمكنونهم الطيران ومن بعيد ومن البحرية, أما العساكر ما زالوا يتهيبون من الرافضة لا سيما مع هذا التكبير وماذا وما شدة الإرهاب والإرجاف الذي قد حصل يعني من بهم. والله لو خبرتموهم ما عرفتم إلا سقطا دشرا, والله ما تعرفون إلا هؤلاء الفرق قطع صلى ورعان سقط دشر, يا هؤلاء ما يحتاجون إلا ضربا بالعصي مثلهم, ما لهم إلا ضرب بالعصي إلا أنهم شغلة يعملون في جبل خمسة ما يزيدون خمسة عشرة ثلاثة إذا مسكوا الجبل يطلعون ثلاثة أربعة خمسة يشغلون الناس بهم يختبئ مثل الفار, ثم إذا ظهرت فرصة رمى بمعدل عدة طلقات ولا قناصة ولا كذا على بعض المكان واختبأ في جحره, وهكذا يعملون للناس هذا. حتى هناك أخبرونا على هذا الحال, والناس ينشغلون ويحشدون وكذا وأتعبوا الناس بهذه الفتنة خاصة في النهار, هذا شأنهم في النهار يختبئ هكذا يختبئون, وإذا حصل فرصة يخرج برأسه من الفار رمى له بطلقتين ولا ثلاث ولا على حسب الحاجة, يعني من حيث حاجتهم هم لقتل يتربص لواحد يقتله ولا اثنين ما تيسر له, فشغلوا الناس هناك هكذا في الحدود السعودية. وعندنا في النهار نفس المبدأ معهم في الأحرش واحد من اثنين ومعهم في جبل الحديدة يسمونه مدري عايش من جبل المجموعة فين الحفر, معهم في الجميمة مدري اثنين أو ثلاثة وبعض الأماكن على هذا الحال للقصف من بعيد بعيد, وهكذا فعلوا في خط صنعاء قطعه نحو عشرة أو أقل أو خمسة الخط كله لما بدأ قطع الخط, واحد معه بازوكا وواحد معه معدل ونحو أربعة ولا خمسة هناك مترصدين واثنين هناك, وإذا بالخط كله من طرفه إلى طرفه ها أمامكم الحوثيون وقف وقف نجي خمسة, والله ما يحتاج إلا من يصب فوقهم ديزل يحرقهم هؤلاء لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار لرب النار, وإلا كيف يطول الخط كيف يطول.
4: أخ يقول إذا كان السلب له ثمن باهظ والمجاهدون يحتاجون للمال في الجبهة هل يستحقه الذي قتله؟ نعم يستحقه وإن كان باهظا, أحيانا قد يكون الرجل الكافرين عنده ناظور, حديث بعض النواظر ربما ثمنها عدة ملايين قد يكون ثمنه عشرات الملايين, رب ناظور يكون بعشرين أو بثلاثين مليون, فإذا وجد معه يستحقه القاتل وهو من سلبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا زال قويا جلدا لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام، فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان ولقي العدو، جاز له أن يفطر ولو كان مقيما كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال، فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام، الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فلذا بوب البخاري من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس كان أبو طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات كان قلما يصوم، فالمراد نفي كثرة الصيام وأنه إنسان صام قليلا نادرا لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ وقوله والمراد بقول يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل فيه أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا فقال استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني. فقال له بنو نحن نغزو عنك فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له أي في صيام التطوع فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه كما سبق؟ أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو فقد سبقت معنا المسألة وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى سواء كان في سفر أو في حضر وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاقي عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة فهذا يجب عليه الصيام الفريضة. فإن ضعف حتى ولو لم يلاق العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخوني يقول لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق أي كما في شهر ذي الحجة فكيف هل يصوم؟ وهل إذا لم يصوم يؤجر؟ لا لا يصوم أيام التشريق منهي عن صيامها ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي كما في حديث عائشة بن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخن يقول بعض المرافقين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو كمن يكون في النقاط هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاء عدو ليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو وإذا صام ضعف أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف وربا باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف فهذا له وجه إذا أفطر وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان فربما أفطر أمامهم هذا يراعي الناس وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أن يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها

إن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك

منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن

إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله.

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا

قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين.

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن

على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجود.

يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين

0: العظم مني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أخواني يقول هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين. فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال فقلت في نفسي إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم. حتى قال القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال تروح علينا جني، التقى به، قال فقلت لو ما تشتهي من الطعام؟ قال الأرز. قال فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال فسألت فقلت له هل فيكم من هذه الأهواء شيء، أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال نعم. قال قلت له فما الرافض فيكم؟ قال شرنا، شر الجن، فهم شر الجن والإنس.
فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك، بل على يقين تام أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. والله ما عندي شك بتاتا أن الرافضة الاثني عشرية أكفر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه، وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول لا نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب، هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرات العباد لتطهير

0: يأتي هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا. بمجيء هذا الشهر تتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا على الحوثيين. لماذا؟
1: لماذا؟
0: لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام.

0: فرصة.
1: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
2: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حسر عن فخذيه، فجعل يقول: ابشروا فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته. يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فلا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة، مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم. هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلاتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء. وثمرات مجالس الذكر كثيرة، وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة. فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أضف إلى ذلك أن جلاس هذه المجالس يمتثلون أمر الله عز وجل القائل: واصبر نفسك

أمر الله عز وجل رسوله، وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم، والذين يدعون إلى ربهم، والذين يذكرون ربهم. وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف، مجالس الذكر، مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا. فهنيئا هنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر، هنيئا له الامتثال، هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك يخلق

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الشهور واختار منها شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا. سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي التي أثقلت كواهلنا، فيكفرها الله عز وجل بدخول هذا الشهر وبعبادة الله فيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير

يأتي هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا. بمجيء هذا الشهر تفتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا، على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر انتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر، نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر. بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين، فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح فيه، ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه، لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا وعن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلت، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان،
سنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء اصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين اصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبة أن القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل:

بل أن هناك أثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه:

الصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا

رخيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم. فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما شاء الله، كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. أولا، أبهم الله عز وجل أجر الصوم، وما ذاك إلا لأن أجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر أنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك، كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟ هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا.

هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم، والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله، وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام، وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر

حتى مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة. فهو شهر القرآن، والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته مرتين. ونحن قصاراها أن نختمه مرة واحدة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق. فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم، وأن نفرح بقدومه ونستبشر ونسر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك

أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي. فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونعود في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنعود إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسابيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية والشياطين مسلسلة، فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول: وتوبوا

فرصة لك يا تارك الصلاة ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطرق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماع الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق، للعاقين لآبائهم أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، إذن باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذن فرصة، فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة، السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدعة أن يتركوا البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذن لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن

فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم، الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيفتقدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان وقبل أن يدخل رمضان، تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويصرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر.
خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Still. استووا ولا تختلفوا الله أكبر

الله اكبر. الله اكبر.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تفرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم مكن لإخواننا المجاهدين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وناصرهم وتمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين، وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده، واكفنا شره وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى خبرين: الخبر الأول أنه جل وعلا أهلك القرى، أي قرى الأمم الماضية الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل حين ظلموا، فحين ظلموا أهلكهم الله جل وعلا، وأعظم ظلمهم هو شركهم بالله سبحانه وتعالى الذي قال الله تعالى عنه: إن الشرك لظلم عظيم. والخبر الثاني في هذه الآية أن الله تعالى جعل لهلاك الأمة التي يريد هلاكها موعدا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، فقد يحصل من أمة ظلم كثير وطغيان كبير والله تعالى يؤخرها ويملي لها، لأنه لم يأتي أجل هلاكها، فإذا جاء أجل هلاكها يسر الله تعالى بالسبب ولو كان يسيرا في هلاكها. فالخبر الأول دلت عليه الأدلة الكثيرة كما في هذه الآية أن القرى إذا ظلمت أهلكها الله جل وعلا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وهذا شامل لأعظم الظلم وهو الشرك بالله، وشامل أيضا لظلم العباد، ظلم العباد في دمائهم، ظلم العباد في أبدانهم، ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم. فمن ظلم بالشرك بالله ففعله واستمر عليه وظلم العباد بأن اعتدى على أبدانهم وسفك دماءهم وأخذ أموالهم وطعن في أعراضهم، فقد استوجب سبب الهلاك، فإن الظلم سبب في الهلاك. قال الله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله سبحانه: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله التي تبين أن ظلم الناس إن صدر منهم الظلم واستمروا عليه أنه سبب هلاكهم. وهذا كثير في كلام الله، بل أخبر الله تعالى عن ذلك بما يدل على كثرة الوقوع، فقال سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قصمنا أي أهلكنا وكسرنا، فالقصم هو أشد الكسر، الكسر الذي يفرق الأجزاء. وكم قصمنا من قرية، هذا اللفظ في كلام الله وكم فعلنا كذا يدل على التكثير، أي أن هذا وقع كثيرا. أهلك الله الظالمين. وكم قصمنا من

0: من قرية كانت ظالمة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا أي لا تفروا، إذا جاء وقت هلاككم فلا مفر لكم، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اعترفوا بظلمهم وعرفوا أن ظلمهم سبب هلاكهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. كثيرا ما يهلك الله تعالى الظالمين بظلمهم، فالظالم إنما ينتظر عذاب الله، إنما يتربص بالهلاك أن ينزل به، لأن سبب الهلاك قد وجد في حقه، ظلم نفسه فيما بينه وبين الله بالشرك به وعبادة غيره وبمعصيته سبحانه وظلم العباد، استوجب غضب الله وعقوبته وهلاكه، وهو معرض لإهلاك الله له في أي وقت. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، يؤخره حتى إذا أخذه لم يفلته. وجاء في السنن سنن أبي داود والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي على العباد والظلم لهم ذنب تعجل به العقوبة في الحياة الدنيا. كم من مظلوم يدعو على ظالمه، كم من مظلوم بات ساهرا حين بات ظالمه نائما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم يرفع الله دعوته فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم قد استوجب الهلك، فالمظلوم إذا دعا على ظالمه يكون الظالم قد استوجب الهلكة، لأن دعوة المظلوم مستجابة. فيا عباد الله، الظلم مهلك للأمم مهما بلغت قوتها ومهما كانت شدتها. كم أهلك الله من الأمم، كما قال الله تعالى في الآية الآنفة الذكر: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. استكبر أناس، تفاخروا بقوتهم، تفاخروا بتمكنهم في الأرض، أهلكهم الله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قال الله تعالى بعد ذلك عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هل يوجد أحد في هذه الأرض أشد منا قوة؟ قال الله عنهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. انتهى الأمر. ريح أهلكهم الله بها، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أهلك الله أمما بظلمهم، حذرهم أنبياءهم الظلم، نهوهم عن ذلك فلم يستجيبوا، فأهلكهم الله سبحانه رغم قوتهم وتمكنهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما خلق مثلها في القوة والشدة والتمكين في ذلك الزمان، مع ذلك أهلكهم الله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخور وجعلوا الجبال بيوتا، قوة هائلة، بيوتهم من آلاف السنين إلى اليوم باقية. ديار ثمود الذين نحتوا الجبال أهلكهم الله. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كل من خالف الأنبياء وعاندهم وظلم نفسه بالإشراك بالله وظلم غيره من عباد الله أهلكه الله جل وعلا وإن أمهله. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، الخبر الثاني في الآية التي سبق ذكرها هو قوله سبحانه: وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا خبر من الله جل وعلا أن هلاك الأمم في وقت محدد وفي زمن معين قدره الله وقضاه، قد يزداد شرهم وقد يعظم ظلمهم، ولكن الله جل وعلا يهلكهم إذا جاء أجلهم. فلا تستعجل هلاك الظالمين، فإن لله جل وعلا في ذلك حكمة. وجعلنا لمهلكهم موعدا، جعل الله جل وعلا لهلاك الأمم موعدا لا بد أن تبلغه. قال الله سبحانه: ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل أمة لها أجل، كما أن الأفراد لهم آجال، كذلك الأمم والطوائف والجماعات لها أجل. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة إنما أهلكها الله بأجلها، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل تبلغه، ما تسبق من أمة أجلها، لا يمكن تتقدم في الهلاك على أجلها ولا يستأخرون. والله جل وعلا قد يؤخر الظالم وقد يملي له ليزداد إثمه ليعظم جرمه فيعظم عقاب الله له. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلا يظن الكفار إذا أخرهم الله جل وعلا أنه خير لهم، بل إن الله جل وعلا يؤخرهم ليزدادوا إثما فتعظم عقوبة الله لهم. جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، مع أنه ظالم يستحق الهلاك، والله جل وعلا يرى فعله ويعلم صنيعه ويعلم ظلمه للعباد، ولكن يؤخره. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بإمهال الله للظالمين فتظن أنهم على الحق، لا تغتر بتأخير الله لإهلاك الظالمين فتظن أن ذلك لمنزلتهم عند الله، بل الله جل وعلا يؤخرهم ليزيد عقوبتهم لتعظم آثامهم وجرمهم فيكون عذابهم أشد. يؤخرهم الله جل وعلا أيضا ليبتلي بهم العباد، ليرجع العباد إلى الله سبحانه ليتوبوا إليه. انظر في بني إسرائيل حين أمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس وأنه قد كتب لهم دخول تلك القرية، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قد جعلها الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كانوا غير مؤهلين، كانوا غير مؤهلين للدخول فحرمهم الله منها. انظر بماذا واجهوا نبيهم، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا يريدون أن يبذلوا السبب ولا أن يفعلوا شيئا، يريدون أن يدخلوها بدون قتال ولا جهاد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، ابذلوا السبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الله: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا في الأرض 40 عاما يصبحون في مكان ويبيتون في مكان آخر، كانوا غير مؤهلين لدخول تلك البلدة. فالله جل وعلا قد يبتلي عباده ليؤهلهم ويهيئهم لإزالة الظالمين، فإن الظالمين إما أن يزولوا بعذاب الله جل وعلا النازل من السماء أو بفعل العباد بعد تقدير الله. قال الله تعالى لنبيه أن يقول للمشركين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي ماذا تنتظرون منا؟ الأمر الذي نصير إليه إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما أن يهلككم الله بعذاب نازل من السماء أو أن يعذبكم بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. الله يهيئ العباد، قد يؤخر الظالمين ليبتلي العباد ليهيئهم للخير، فإذا بذلوا الأسباب وامتثلوا ما أمرهم الله به جل وعلا أنزل الله جل وعلا بالظالمين عقوبته ولو بسبب يسير، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكل أمة ظالمة لها وعد بالهلاك، إذا بلغت ذلك الوعد أهلكها الله سبحانه وتعالى. ونحن نأمل من الله جل وعلا أن يكون هذا الوقت وهذه الأيام هي أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن وفي غيره، قد ظلموا أشركوا بالله وأكثروا من الشرك بالله، عبدوا القبور والأضرحة ودعوها من دون الله، فظلموا فيما بينهم وبين الله بالإشراك به وبمعصيته، وظلموا العباد، ظلموا العباد في سفك دمائهم، في أخذ أموالهم، في انتهاك أعراضهم، ظلموا العباد في تخويفهم وترويعهم وإهانتهم، فقد استوجبوا سبب الهلاك، ولعله قد جاء وقت هلاكهم، فنرى ما لم نكن نراه من قبل، من أن الناس قد بذلوا الأسباب وتهيأوا لجهادهم واستعدوا لدخول البلدان التي يسيطرون عليها بالسيف والسنان، جميع الأطراف في بلاد اليمن من جيش وقبائل وعامة الناس وسائر المواطنين، تراهم قد أجمعوا رأيهم لتخليص هذا البلد، بلد الإيمان والحكمة، من الرافضة الظالمين. فلعله قد حان وقت الهلاك لهذه الفئة الباغية الظالمة، ولعله قد جاء زمن أخذ الله جل وعلا لهم بعد أن أخرهم وأملى لهم وابتلى بهم العباد لحكمة علمها سبحانه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل أيامنا هذه أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم قو عزائم المسلمين لاستئصالهم، اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين، اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين، اللهم اخذل الرافضة الظالمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت صفوفهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، واجعل سلاحهم غنيمة للمسلمين بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين، أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى. أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن. أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك. داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول: هذه عائشة، أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعضهم من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
2: هذه من الخطط الجديدة للأعداء، يغزون المسلمين على ظهور أهل الأهواء والبدع. أما نسمع اليوم أن أمريكا قد مكنت لطالبان في أفغانستان، وهي فرقة صوفية أهل خرافة وشرك، وبعد أن مكنوا لطالبان في أفغانستان يسفكون دماء أهل السنة ويقتلون علماء السنة في أفغانستان اليوم، ما هي إلا أيام من تمكينهم لهذه الفرقة ضالة طالبان. مكنت أمريكا لها وصارت تعيث فسادا في أفغانستان. خطط جديدة للأعداء، يغزو الأعداء بلاد المسلمين عن طريق أهل البدع والأهواء. أما رأيتم كيف صنعت فرقة الإخوان المفلسين قبل 10 سنوات، حين جعلها اليهود والصليبيون مطية هذه الفرقة لزرع الفتن في بلاد المسلمين فيما يسمى بالربيع العربي. قام هذا الربيع العربي على ظهر الإخوان المفلسين. خرج فلان في مصر، رجل تربى في أحضان اليهود والنصارى، وخرجت في صنعاء تلك المرأة الماسونية التي أعطيت بعد ذلك جائزة نوبل للشر، جائزة نوبل للفتن، لما نفذت مآرب اليهود والنصارى وأوصلت اليمن إلى ما هو إليه اليوم، وهي ساعة بدتها تلك المرأة الفاسدة.

الدين ها هم اليوم يتصالحون مع الرافضة الحارثة. هذه فرق عميلة لأعداء الإسلام، عميلة لليهود والصليبيين. حرب جديدة على الإسلام والمسلمين على ظهور هذه الفرق الضالة، وكل ذلك حرب على المسلمين الذين ما زالوا على السنة. فيا عباد الله، استيقظوا من سباتكم معشر المسلمين، وانتبهوا من هذه الغفلة العميقة. فالأعداء استغلوا هذه الغفلة في المسلمين، الغفلة عن عدوهم، عن معرفة عدوهم، عن التبين في حال عدوهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استغل الأعداء غفلة المسلمين عن الحذر من عدوهم، هم العدو فاحذرهم. استغل الأعداء جهل المسلمين بدينهم، استغل الأعداء انشغال المسلمين باللعب واللهو والانهماك في الشهوات والمعاصي، استغل الأعداء ذلك. نعم أيها الناس، فصرنا نسمع من بعض الناس مصالحات مع الرافضة الحوثة، مصالحات الإخوان المفلسون يصالحون الحوثة، صالحون الحوثة الرافضة الزنادقة، وهكذا من بعض القبائل التي قد خذلت وخذلت صاروا يصالحون الحوثة الرافضة. أما يعتبر هؤلاء بما قد حصل في صنعاء وما حولها؟

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس.

0: إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا. أقيموا صفوفكم وتراصوا، سدوا الخلل. الله أكبر.

0: نستعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى.
0: حتى تأتيهم البينة.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم مكن لهم من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم قطع أشلاءهم. اللهم دمرهم تدميرا. خذهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت واكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. في هذه الأدلة بيان وجوب جهاد وقتال أعداء الله من الكافرين والمشركين ومشروعية ذلك، وأنه يجب على أهل الإيمان مطاردة الباطل وأهله في كل مكان وبكل أمر يقدرون عليه، وأن الجهاد في سبيل الله جل وعلا عبادة عظيمة وقربة جليلة فيها الخير العظيم وفيها المنافع والثمار الدنيوية والأخروية. وإذا أراد المسلمون تحصيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار، فإن هناك عددا من الصفات والآداب التي ينبغي عليهم أن يتصفوا بها لأجل الحصول والوصول إلى تلك المنافع وتلك الثمار. فمن الصفات والآداب التي ينبغي على المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها: أولا، الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، فإن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر، وعد المؤمنين الموحدين بالتمكين والنصر، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا حقق المجاهدون الإيمان بالله وتوحيده فإن الله ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
فالنصر هنا مشروط بتحقيق الإيمان والتوحيد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرك لله يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. أيضا أيها المسلمون، من تلكم الصفات والآداب التي إذا اتصف بها المجاهدون تحصلوا على مقصودهم ومطلوبهم من الجهاد: الاستقامة على شرع الله، تحقيق التقوى، الإكثار من الأعمال الصالحة. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتحقيق التقوى والاستقامة على شرع الله جل وعلا سبب لتفريج الكروبات، سبب لزوال الهموم والغموم والمصائب. فمن ثمار الاستقامة على شرع الله وتحقيق التقوى والأعمال الصالحة أن الله جل وعلا ينصر هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأعمال الصالحة سبب للنصر والتمكين. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: عمل صالح قبل الغزو، أي أكثر من الصالحات قبل الجهاد، عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين أن يتصفوا بها اجتناب المعاصي والذنوب، فإن الذنوب والمعاصي سبب للذل والصغار والهوان. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال عز وجل: والذين اكتسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب سبب للذل والصغار

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للفلاح قد أقامت الصلاة قد أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

الله أكبر. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم مكن لهم من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم دمر عليهم ديارهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: بمعرفة قوم آخرين لا نعلمهم ولا نعلم ما في قلوبهم من البغض والعداوة وإرادة الإضرار بالمسلمين. وهكذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ هذه الآية: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على التمرن في القتال، وعلى التدرب، وعلى التحذق فيه، وعلى رياضة الأعضاء بذلك. أيضا أيها الناس، من التهيئة المأمور بها أيضا والإعداد المأمور به العناية بالتخصصات. فواجب على قادة المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر بتهيئة العتاد الحديث المتطور قدر الإمكان، مع فتح المجال للمتدربين وتعليمهم هذه الأسلحة حتى يتقنوا ويحسنوا استعمالها. فإن هذا من الأمور الواجبة عليهم، فإنما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ومن أعظم واجبات ولاة الأمور حماية المسلمين في دينهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وأموالهم، وهذه الحماية لا تقع إلا بصد الكافرين وبإبعاد الكافرين وبإضعاف الكافرين. فواجب على قادة المسلمين العناية بأهل التخصصات وتدريبهم وتشجيعهم، وكل في المجال الذي يحسنه. فإذا وصل المسلم، وصلت الجيوش المسلمة إلى هذا المعنى، حصلت لها شوكة قوية، وأرهبوا عدو الله وعدوهم، أخافوا أعداء المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، الجهاد شعيرة عظيمة وقربة جليلة، لها منافع دنيوية وأخروية، ولا يمكن للمسلمين عموما ولا للمجاهدين خصوصا أن ينالوا تلك المنافع والثمار إلا بصفات وآداب ذكرنا بعضها في هذه الخطبة. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالابتلاء معاشر المسلمين لا محيص منه ولا فرار، فلا بد أن يبتلى المؤمن، فإن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصالحين من الأنبياء فمن دونهم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء جل جلاله. فابتلى آدم عليه الصلاة والسلام بتلك الشجرة واختبره، وابتلى نوحا بتلك الأمة الكافرة كما تعلمون من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه ربه جل جلاله. وهذا الابتلاء إخواني في الله علامة على حب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلا بد من الابتلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه غايات الابتلاء وعلل الابتلاء يذكرها ربنا سبحانه وتعالى حتى يعلم الصادق من الكاذب. معاشر المسلمين، طلاب العلم، إخواني في الله، هذا الذي يحصل لنا من هؤلاء الزنادق المجرمين أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا عظيما لهذه الدار ولأهل هذه الدار. والله الذي لا إله غيره، إن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا لهؤلاء الروافض أبدا، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ولأنه لا يكون في كون الله جل جلاله إلا ما أراد. والله سبحانه وتعالى أراد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا أراده الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في كونه جل جلاله من صغير ولا كبير ولا حقير ولا جليل إلا والله سبحانه وتعالى يريده جل جلاله. فهذا من عقيدة أهل التوحيد الذين تربوا على هذا المعتقد العظيم، أنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. جلنا يحفظ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويتأمل معانيه ويتدبر تلك المعاني الجميلة التي ينطوي عليها هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس ذلك الرديف المحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الغلام الحريص على العلم وعلى الخير، يربى من نعومة أظافره على العقيدة السليمة وعلى التوحيد، وأنه لا يكون إلا ما أراد الله، وأنه مهما اجتمع جحافل الكفر وصناديد الكفر على الخير وعلى طمس معالم الخير، فإنهم لا يستطيعون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد إظهار النور وهؤلاء يريدون إطفاءه. والله يقول: يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره، هكذا يقول سبحانه وتعالى. هؤلاء غاية ما يريدون إطفاء، غاية ما يريدون إطفاء هذا الخير، والله سبحانه وتعالى يريد إتمامه ويريد أن يشع هذا النور في الناس ويظهر هذا النور في الناس، فلا محالة أنهم لا يستطيعون إطفاءه أبدا، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد. والله سبحانه وتعالى يريد إظهار الخير ويريد أن يشع هذا النور، فلا شك أنه سيشع وسيظهر ولكن إخواني في الله لا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحصل لهم ما نجده في نفوسنا، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون بغي قريش وما ينال قريش منهم. هذا شيء طبيعي أن الصدر يضيق ربما بسبب بغي هؤلاء البغاة وبسبب أيضا اعتداء هؤلاء المعتدين على الخير. لا شك أنه يحصل شيء من التخوف على هذا الخير لا على النفس. ولكن إخواني في الله نبينا يقول والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فهذا وعد الله إخواني في الله في كتابه، وهذا أيضا وعد رسول الله فيما أوحى إليه ربه أن هذا النور سيتم وأن هذا الخير سيظهر بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر طلاب العلم إخواني في الله علينا بالصبر. فوالله جلست يوما بيني وبين نفسي وصدري ضايق إخواني طلاب العلم حفظهم الله، فتأملت هذه القاعدة العظيمة أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. والله أراد نصرة هذا الحق، والله أراد إظهار هذا الحق، فإنه إخواني في الله فلا يكون إلا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن كما كان حال أولئك حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وهذا استفهام استبعادي يسمى عند أهل اللغة، وهو قريب، ألا إن نصر الله قريب. فنعم إخواني في الله فنصر الله قريب معاشر طلاب العلم، ولكن علينا بالطواعية فيما بيننا، وعلينا أيضا كذلك بما يكرره إخواننا من العناية بالدعاء، وبما يكرره شيخنا قبل ذلك أيضا من العناية بالدعاء، وأضيف أيضا العناية بالطواعية لأمراء هذا الجهاد، فإن هذا الأمر مهم إخواني في الله. طواعية أمراء الجهاد وإحسان الظن بهم، فإن هذا من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، أو من أطاع الله فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، أعني في المعروف، وهذا معلوم عند طلاب العلم. فهذا أمر مهم إخواني في الله، إذا وجهك أمير سريتك وهو معلوم بالخير وبالصلاح وهذا هو الحاصل، فلا يؤمر عندنا على شيء من هذه الأمور إلا من كان معلوما معروفا بدينه وصلاحه وبمحبته لإظهار هذا الخير. فينبغي الطواعية إخواني في الله، هذا الأمر مهم جدا لأن به الفلاح وبه الظفر بالأعداء. وأخيرا إخواني في الله أوصي نفسي بالصبر وإخواني أيضا أننا نصبر، وإياكم والضجر من أقدار الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس من المعتقد الصحيح وليس من التربية الصحيحة التي يتربى عليها ذو التوحيد أهل السنة، فهذا يخالف هذا تماما. فإيانا والضجر معاشر طلاب العلم، فإن الفرج آت والذي لا إله غيره، الفرج آت بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا وعد الله ووعده حق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بفرج عظيم، وأن يزيل عنا هذه الغمة، وأن يكشف عنا هذا الكرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها

خيرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

0: أخ يقول إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. حدثنا أبو بكر ابن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد والسير، الحرب خدعة. وقد ضبطت هذه الكلمة خدعة بخمس أوجه من الضبط، كلها لغات فيها، ففيها خمس لغات. اللغة الأولى بفتح الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثانية بضم الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثالثة بضم الخاء وفتح الدال، خدعة، على وزن همزه لمزه، وضبط بفتح الخاء والدال معا خدعة. وضبط بكسر الخاء وسكون الدال، خدعة. وكلها مأخوذ من الخدع، والخدع أصل معناه إظهار أمر مع إخفاء خلاف ذلك الأمر ليغر غيره، يظهر أمرا وهو يخفي أمرا آخر ليضر غيره بذلك. وكل هذه اللغات تختلف معانيها، وأشهر هذه اللغات فتح الخاء وسكون الدال خدعة، حتى قال أبو العباس ثعلب قال بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي واتفقوا على أنها هي الأفصح، أفصح اللغات، اتفقوا أنها أفصح اللغات. وهذا إمام من أئمة اللغة يحكي أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها. وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. قال أبو بكر ابن طلحة أراد ثعلب، أي بقوله بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين. فإذا معنى الباب ومعنى الحديث الحرب خدعة، خدعة هي المرة الواحدة من الخدع، كل ما تقول أكلة شربة جلسة، أي مرة واحدة من الأكل أو الشرب أو الجلوس. فمعنى الحرب خدعة، أي إذا خدع فيها الإنسان مرة هلك، ليس فيها تلافي، فإما أن ينتبه ويحترز من أول الأمر وإلا تلف وهلك. قال الخطابي قال معنى أنها مرة واحدة، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته، أن يكون فيه هلاكه، يكون فيه فناؤه، يكون فيه انكساره وهزيمته. فالحرب خدعة واحدة يتغير بها الميزان. والأوجه الأخرى بالضبط يكون لها معاني. فعلى قال ومعنى خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها، وكذلك معنى خدعة أي يحصل فيها مخادعة، ولا تكون الأمور فيها على ظاهرها. وهذا إرشاد وفي نفس الوقت تحذير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فخادعوا عدوكم، لا تجعلوا أموركم مكشوفة كلها ظاهرة. وهكذا أيضا احذروا من مخادعة العدو، فإن الحرب أصلها المخادعة. وهكذا على رواية خدعة، خدعة على وزن همزة، لمزة جمع خادع، أي أن أهلها بهذه الصفة. وهكذا معنى الحرب خدعة، خدعة هي بالجمع، خدعة نعم، خدعة جمع خادع، أما خدعة مبالغة فيه، مبالغة في الخداع. فالخدعة بفتح الخاء والدال جمع خادع، كأكله كذبه، أي يكثر من أهلها ذلك. وخدعة أي مبالغة في الخداع، كهمز الذي يكثر الهمز، لمز يكثر اللمز. فإذن كل هذه اللغات تؤدي مؤدا واحدا. وأشهر هذه اللغات خدعة توضح المقصود أكثر، أي أن الخدعة فيها مرة واحدة، إما أن تنتبه لذلك وإما أن تخدع فيحصل لك الهلاك. قال الحافظ والحكمة في الإتيان بالتاء، ولم يقل الحرب خدع أو خداع، الخدعة، للدلالة على الوحدة. فإن الخداع إذا كان إن كان من المسلمين فكأنه حظهم على ذلك ولو مرة واحدة، أي خادعوا عدوكم، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة، فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل. قال وفي الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه، إذا لم يخادع هو سيخدع. قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز، لا يكون الخداع يؤدي إلى نقض العهود أو خيانة أمان. قال ابن العربي الخداع في الحرب يقع بالتعريض، أي المعاريض خلاف الصراحة، وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، وهذه فائدة مهمة، استعمال الرأي في الحرب والتخطيط فيه والتفكير، وأن الاحتياج إلى ذلك آكد من الشجاعة، فالشجاع إن لم يكن ذا رأي يهلك نفسه وغيره، وتؤدي به شجاعته إلى الضرر بالمسلمين، قد يضر بهم، لكن شجاعة مع رأي وحنكة دون تهور. قال ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله الحج عرفة، سبحان الله، يعني حصر الحرب كلها في الخداع، ذا لم تخادع أنت سيخدعك غيرك. قال ابن المنير معنى الحرب خدعة، أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر، أي يظفر مع المخادعة بدون خطر، والمواجهة قد يكون فيها الخطر. قال تكميل ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في غزوة الخندق. إذن هذا الباب فيه الحث على استعمال الرأي في الحرب، وعلى جواز مخادعة الكفار، وعلى الحذر من مخادعتهم للمسلمين، وعلى أن من لم ينتبه رب خدعة واحدة تهلكه ولا تقال عثرته، فإنها حرب وكل واحد متربص بالآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يشعر أهل تلك الجهة أنه يريدهم، وهذا يحتاج، المخادعة في الحرب تحتاج إلى ضبط للأمور، تحتاج إلى تخلص ممن يتجسس على المسلمين والحذر منهم، تحتاج إلى سرية، تحتاج إلى اجتماع القلوب. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يظلم ربك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

0: والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها.
1: وأخ يقول: نرجو التذكير لطلبة العلم والدعاء وأئمة المساجد وجميع الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الروافض الحوثيين خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم فيه دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب. ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائه، فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم إلى قراهم، أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعوا على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعوا في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمعوا عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. وهكذا لا يغفل المسلمون عن الدعاء في سجودهم بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء الناس قد بغوا، قد أفسدوا في الأرض، قد ظلموا، قد انتهكوا، قد أمهلهم الله جل وعلا، فما يدريه بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء. فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء، قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك، فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك، وأشاروا إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إليه من 100,000 سيف و100,000 شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير أمير الجيش فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له يا سيدي هذا موضع الموت. قال فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء، حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عاثوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300 والمشركون 1000، ليس معهم إلا فرس والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد الرداء على منكبيه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المشركين شر هزيمة، حتى سمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، بيوم الفرقان. قتل منهم 70 من كبارهم وصناديدهم. فلا تستهينوا بالدعاء، الرجل العاجز في بيته يدعو، المرأة في بيتها تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فالضعفاء العجزة النساء يدعون الله جل وعلا، هكذا الأئمة الخطباء المصلون. لا يغفل الجميع عن دعاء الله جل وعلا أن يهلك الله تعالى هذه الأمة، أمة الرافضة التي هي رجس على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بزوالهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر البلاد وأن يريح العباد من شرهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الجعائل والحملان في السبيل. والجعائل بمعنى ما يجعله القاعد عن الخروج في القتال من الأجرة لمن يخرج بدلا عنه، شيء من المال أو نحوه يعطيه القاعد عن الخروج إلى القتال من خرج بدلا عنه. والحملان بمعنى الحمل في سبيل الله، أي حمل من ليس معه ما يحمله، أي إعطاء المجاهد ما يركب للخروج في سبيل الله. وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو بالنصب على الإغراء، تقديره عليك الغزو، أو على حذف فعل تقديره أريد الغزو. قلت لابن عمر الغزوة؟ قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت أوسع الله علي. قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد إن دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي أسلم مولى عمر يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري،
1: والأول هو يحيى بن سعيد القطان شيخ مسدد،
2: قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوديت أن أقاتل في سبيل الله ولوديت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. هذا الباب في الجعائل والحملان في سبيل الله. أما من جعل من ماله شيئا في سبيل الله لإعانة المجاهدين وليس للنيابة عنه، إما أن يكون هو أيضا يخرج أو يكون معذور عن الخروج فيجعل مالا لإعانة المجاهدين للنفق عليهم ليتجهز به بعض المقاتلين وليس نائبا عنه، فهذا مرغب فيه، هذا أمر مستحب مرغب فيه ومن أحسن الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. فإذا كانت الجعائل بمعنى نفق في سبيل الله دون أن يكون المنفق عنه ينوب عنه فهذا أمر مرغب فيه. وكذلك الحملان إن كان سيحمل غيره يعطي غيره شيئا يركبه ويغزو عليه فهذا أيضا مرغب فيه، وكان السلف يحرصون عليه وآمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده فضل ظهر يعطيه من لا ظهر له أن يركبه. بقي إن كانت الجعائل مقابل أن ينوب عنه إنسان يعطي إنسانا شيئا لينوب عنه، فهذا كره كثير من أهل العلم. قال ابن بطال: قال: إن أخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع به، أي صدق في سبيل الله، أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه، أي لا نزاع في أن هذا مستحب مرغب فيه، صدق فاضلة. وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو، فكره ذلك مالك، وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن، يعني يقول له: تقدم افتح هذا الحصن وخذ مقابله كذا وكذا. وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء، وقالوا: إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على وجه البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه، وإنما يجوز من السلطان دون غيره أن يعطي المقاتل شيئا، لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله وقع عن الفرض. وقع عن ولا عنه عندهم في نسخة أخرى كلهم عنها، يعني وقع عن الفرض الذي عليه، يكون خروجه واقعا عن الفرض الذي عليه، هكذا معنى يكون. قال: لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله أي خرج إلى الجهاد وقع عن الفرض، أي وقع ذلك الخروج عن الفرض الذي عليه، ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضا. ويؤيد ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال: يمتع القاعد الغازي بما شاء، أي يعطيه نفقة يمتع، فأما أن يبيع غزوه فلا. ومن وجه آخر عن ابن عمر، عن ابن سيرين سئل ابن عمر عن الجعائل فكره، وقال: أرى الغازي يبيع غزوه والجاعل يفر من غزوه. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي، هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره، أو يملكه فيتصرف فيه بما شاء. إذن على التفصيل الذي سبق، إن كان المراد بالجعائل نفقة تطوع في سبيل الله فهذا مستحب، كذلك الحملان نفقة في سبيل الله فهذا مستحب، وإن كان ذلك بأجرة ويجعل لمن يخرج بدلا عنه فهذا كرهه كثير من أهل العلم. ثم ذكر آثارا، قال مجار: قلت لابن عمر: الغزو بالنصب كما سبق على الإغراء، أي عليك الغزو، أو قال: أريد الغزو. وجاء في بعضها أنه قال لابن عمر: أتغزو، جاء في بعض الروايات كما ذكره الحافظ: أتغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، أي تطوع، وليس معنى أنه يخرج نيابة عن ابن عمر. فقال مجاهر: قلت: أوسع الله علي، أي أنا حالي ميسور، أستطيع أخذ من مالي وأخرج. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال، أي من مال بيت مال المسلمين، ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، يأخذ مالا أو يتجهز بعدة لأجل يقاتل بها ثم لا يخرج يقاتل، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، يعني فبيت المال أحق بذلك المال، يرد ذلك الشيء إلى بيت المال، فلا يتساهل الإنسان بأخذ شيء ولو من مال الدولة أو من مال بيت المال ليخرج يقاتل به ثم لا يخرج. فهذا للإمام الحق في أن يأخذه عنه ويرده إلى بيت المال. وقال طاووس مجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك، وهذا معناه أي ما دمت ستخرج لا يشترط أن تخرج بذلك الشيء، أعطاك الإمام نفقة لتخرج بها تقاتل في سبيل الله وعندك نفقة أخرى أو شيء قليل يكفيك، فأخذت ذلك المال وضعته نفقة لأهلك وخرجت. ليس معنى أنك تمتنع، بل تخرج، هذا جائز لك ولو لم تخرج به، ما دمت أنك خارج ومقاتل فلا يضرك إذا لم تأخذ ذلك الشيء. وذكر الأحاديث، حديث عمر في أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي تصدق بفرس على إنسان ليغزو به فأضاعه، أي أهمله حتى تعب، فرآه عمر يباع فأراد أن يشتريه. والشاهد منه أن هذا الرجل الذي تصدق على بفرس ليغزو به باعه، فهذا دليل على جواز أخذه ذلك الشيء إذا كان قد غزا. قال الحافظ، قال: ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره، الذي حمل عمر أقره على بيعه ولم ينكر عليه أنه باعه، فدل على تقوية ما ذهب إليه طاووس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ، أي ما دام أنه سيغزو وسيخرج للقتال. وقال ابن المنير: كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، إذا لم يقم بذلك العمل يرد الشيء الذي أخذه. وكذلك الأخذ على عمل لا يتأهل له ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة، لا واضح ما ذكره عمر يحمل على من لم يغزو، فبيت المال أحق به لأنه قال ثم لا يجاهدون، وأما من غزا فهو أحق به. ولذا وضحه سعيد بن المسيب قال: وقال سعيد بن المسيب: من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى، نعم إذا بلغ المكان الذي يغزى إليه، معنى إذا غزا فهو له وأحق به. قال: وجه دخول حديث أبي هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة، وهو الحملان في سبيل الله، لقوله أولا: ولا أجد ما أحملهم عليه. إذن هذا الباب تضمن أحكاما عدة في مسألة الجعائل والحملان وما يأخذه الغازي في سبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى أنه يعلي كلمته وأنه ينصر دينه وينصر من نصره، وهو القائل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والقائل سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ومن نصرة الله سبحانه وتعالى النفاح عن دينه والنفاح عن شرعه والنفاح عن الأعراض والنفاح عن الأنفس والنفاح عن الأموال، وهذا أوجب ما يكون من الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والله لقد أخلد الناس إلى الدنيا، كثير من الناس أخلد إلى الدنيا ونسي الآخرة. وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدار الآخرة، وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدرجات العلى، وفي مثل هذا الحال يقوى إيمان المؤمن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معشر المسلمين، لا يجوز لأحد في مثل هذه المواقف أن يداخله ضعف أو خور، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم. فإن الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول: فإن قاتلوهم فقاتلوكم فاقتلوهم. ويقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحن والله لقد صبرنا كثيرا وحلمنا كثيرا ونصحنا كثيرا وقمنا بما نرى أنه واجب علينا من مزيد الصبر، ولم يفد ذلك هؤلاء القوم البغاة الظلمة الغشمة الذين والله إن اليهود أرحم منهم، وكذلك أيضا كل الفرق المجرمة أرحم منهم. ومن هذا الموقف أهيب بإخواني الدعاة حاضرين وغائبين وبإخواني المسلمين حاضرين وغائبين أن يهبوا لنداء الجهاد في سبيل الله عز وجل قائمين بما أوجب الله وكما أراد ربنا سبحانه وتعالى وكما أمرنا سبحانه وتعالى. وفي هذا نعمل نصر الله. والله على بغيهم وعدوانهم نرى أننا لو لم تكن معنا لو لم تكن معنا قوة مثل قوتهم ولا حتى نصف قوتهم فإننا نعمل من ربنا سبحانه أن لا يخزينا وأن لا يذلنا. وهذا والله رجاؤنا فيه. فإياكم وما يحصل من الشيطان من التخوف كما قال الله سبحانه فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد قال ربنا سبحانه مبايعا للعباد المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وليس بعد هذا فوز والله. هذه دنيا زائلة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لو تراجمهم بالحجار ولو تقاحطهم بالأسنان ولو يعد الإنسان بعده بسكينه فإن الله قد أوجب علينا القتال في مثل هذا الحال الذي حصل فيه غاية البغي والاعتداء والظلم والعدوان بعدما بذلنا وسعنا وبذلنا مطالب الواسطة مع أنها فيها علينا شدة الضغوط وهم لا يرضون إلا أن يأخذوا أماكننا ومواقعنا ودارنا وأنفسنا وأرواحنا ونساءنا وأبناءنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حقيقة والله أن هذه هي الحياة. من مات فنرجو أن يجعله الله عز وجل شهيدا ومن حي فإن هذا قد أوجب الله عليه قام بما أوجب الله عليه وبقي من عمره ما أراده الله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالذل لا يأتي بنتيجة. نحن في أوساط الرافضة وهم محدقون من كل جانب وكما قيل في المثل إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم واجهوا المشركين وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رأيتم من أنفسكم قال مسك سعد يد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيتم من أنفسكم جبينة فلا تبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ستنهشكم السيوف وكذلك الرماح ولكن قال أمط والله لو خاض بنا هذا البحر لأخذناه. الحديث بتمامه والشاهد من هذا بارك الله فيكم أننا في مثل هذا الحال لا مفر لنا. ومن ترخرخ أو ذهب أو ما إلى ذلك يعتبر والله فارا من الزحف فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ورسوله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه كبيرة من الكبائر لا والله نرضاها لأنفسنا ولا والله يجوز لنا. ألا أخبركم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وفي الحديث تولي يوم الزحف، ونحن الآن الزحف علينا من كل جانب. فوجب علينا ما أوجبه الله على الصالحين. نعم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. فهذا أعظم فوز أراده الله لعباده. لقد تهيبنا من الرافضة في المرة الأولى وقاتلناهم ولله الحمد، ونحن نعتقد أن قتالهم من أعظم، لأنهم بغاة علينا وزنادقة، من أعظم الواجبات ومن أعظم القربات إلى ربنا سبحانه وتعالى. ودفع الله شرهم وكسر الله شوكتهم، ومن هذا المقام فهذا نداء الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لمن أراد في سبيل الله من قريب أو بعيد، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأنا أولكم. لسنا معناه على أننا نتخاذل من قريب قرب ولا من بعد، نعم، ولكن نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الظالمين. وهذا أملنا فيه سبحانه وتعالى، وما عندنا من الخير فيه خير. وأنبه إخواني السامعين من أهل البلاد وطلاب العلم والدعاة الأفاضل جميعا الأكارم على أنهم يقتصدون وعلى أنهم يستنصرون بالله سبحانه وتعالى، وهو القائل: إن تنصروا الله ينصركم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله بما تعملون خبيرا. على كل شيء قدير، لله الأمر من قبل ومن بعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فنحن نقول للسامعين من الرافضة ومن يسمع هذا الكلام: اعلموا وفقكم الله معشر المسلمين، وليعلم الرافضة خذلهم الله وأهان قدرهم وأذلهم وكسر شوكتهم، على أننا لسنا مستعدين للهوب ولسنا مستعدين للفرار ولسنا مستعدين أيضا لما يؤمله هم أو غيرهم، وأننا ولله الحمد عندنا من السكينة والطمأنينة ما نرجو أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وعونه ونصره ووعده الذي يقول فيه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وعد الله لا يخلف، ولا يخلف الله وعده. إخواني في الله، أمثالكم حفظكم الله من رجال التوحيد والسنة ورجال العقيدة الصحيحة وصلوا إلى فارس والروم وطهروا البلدان من الشرك، فمثل هذه الوجوه ينبغي هي أن تطهر دنس، أن تطهر البلاد من الشرك، فضلا من أنها تدافع عن أنفسها. وصلوا إلى الهند والسند وركبوا الحمير والبغال والجميل الجمال من أجل الله سبحانه وتعالى نصر دينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن هنا أنبه إخواني على التحرز كثيرا في متارسهم وأماكنهم، وهكذا الإخوان الذين هم عزل عن السلاح يكثرون من دعاء الله رجالا ونساء وأطفالا يدعون الله عز وجل، وإننا في موطن نرجو أن الله عز وجل يجيب فيه الدعاء. أولا لأنه لقاء العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ومنها حين التحام الجيش، وهذا في وقت الالتحام. فالذي في مدرسه يدعو الله، والذي في بيته يدعو الله، والذي في فراشه يدعو الله، وأينما كان يدعو الله ملحا عليه سبحانه وتعالى، رافعا يديه مستقبل القبلة، مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بنصره، سائلا ناشي مناشدا ربه أن ينصرنا وأن يخذل أعداءنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الذي أوصي به إخواني حفظهم الله. والله إن ذلتكم ذلة للسلفيين في العالم، وإن نصركم نصر للسلفيين في العالم. أي والله، وإن ذلتنا لو ضعفنا من هذا الموقع وتخاذلنا إنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يرضي الله منا سبحانه منا ونرجو ذلك أن نقوم بما أوجب الله، وهو أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا، كل بقدر ما يستطيع، ولو بحجر وتستطيع أن تتمترس، وعندك حجر ترجمه في وجهه أو ترجمه في صدره بحجر بقدر ما تستطيع، فإن هذا قد ربما يكسر الله رأسه وتأخذ بندقه وتقتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حصاة ورمى بها المشركين وقال شاهت الوجوه، وجعل الله فيها البركة ووقعت في مواقعها، وكسر المشركون بها. أنا لا أحثكم على الخروج بغير سلاح من هنا، ولكن أحثكم على الدعاء، وأحثكم على القيام بما أوجب الله عز وجل من إقامة دينه وشرعه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهكذا مضافرة الجهود وإقامة المتارس والخنادق وما إلى ذلك. وهذا لنا به أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرهم الخندق وتمترسهم، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من رقابهم، وأظن أن الله سبحانه وتعالى يقربهم إلينا لينصرنا سبحانه وتعالى، فإن قد ظلمنا 40 يوما تحت الحصار، وبعد ذلك تحت القنص، وبعد ذلك تحت صب المدافع الثقيلة والهاونات والرشاشات وما إلى ذلك من القصف الشديد الذي لا يصدر إلا عن مجرمين فجرة على مؤمنين مسلمين عباد الله سبحانه وتعالى، ليسوا بغاة ولا معتدين، وقد بذلنا لهم جميع ما نستطيع بذله، فأبوا إلا إزهاق أرواحنا، وأبوا إلا السيطرة على دارنا، وهذا لا يجوز تمكين المجرمين منه. أظن أن في هذه النصيحة اكتفاء بإذن الله عز وجل لنا في هذا الموضع، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد، حتى لو كانت امرأة وتستطيع أن تدفع عن نفسها وأن عرضها وتقتل مشركا أو تقتل رافضيا باغيا، كان ذلك عليها بقدر ما تستطيع. وقد قالت أم سليم حين حملت الخنجر، ما هذا يا أم سليم؟ قال رسول الله، قالت أبقر بطن من دنا مني. فهبوا حفظكم الله معتصمين بالله وبكتابه وبشرعه الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولنأخذ شيئا من درسنا إن شاء الله.
1: أخ يقول ما الفرق بين الغنيمة والسلب؟ فلو أخذ كلهم السلب لم تبقى غنيمة. السلب هو جزء من الغنيمة، والغنيمة شيء عام، وهذا غير صحيح، أنه لو أخذ كل واحد السلب لم تبقى غنيمة. فالسلب هو ما على المقاتل فقط، خلاف الغنيمة كل ما يملكه الكفار يدخل في الغنيمة، فالسلب شيء خاص. وأيضا ليس كل قتيل من الكفار يعرف الذي قتله، قد يقتل بعضهم ولا يدرى من قتله، ولا سيما في هذه الأزمنة مع تنوع الأسلحة وكثرتها. أخوني يقول الطعام الذي يكون معلبا الذي إذا جمع في الغنيمة لا يتغير، فهل يجوز أكله أم يجعل في الغنيمة؟ ما احتاج إلى أكله جاز لهم أن يأكله، إذا احتاجوا إلى أكل شيء منه جاز أن يأكله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الزبيب، والزبيب مما يبقى ولا يتغير، وما لم يحتاجوا إليه جمعوا في الغنيمة.
0: أخ يسأل هل للتكبير أصل عند قتال الكفار هو من ذكر الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأفضل الذكر في مثل هذا يعني مثل هذا الذكر التكبير، فلا بأس بدخوله تحت هذا العموم. وفي الباب آثار، ومن ذلك أيضا ما ذكرته الله أكبر خربت خيبر. فيكبرون فتسقط بعضها، أيه نعم، مشروع التكبير عند قتال العدو مشروع بل مستحب. وقد أخبرنا أن الروس أكثر ما كانوا يرهبون من التكبير، وربما أحدهم يخرج من دبابته يشرد من دبابة عند أن يكبر عليهم المسلمون هناك، يكبر ويرمي، وهذا يكبر من هنا وهذا يكبر، ولا أدري إلا وقد تساقطوا من هنا ومن هنا شردوا، يدخل الرعب في قلوبهم. أما المسلمون فإنهم يعتبرون هذا التكبير عبادة، ومع هذا العبادة أيضا من ذكر الله. وهؤلاء سقط الرافضة كان قبل أيام ربما هجم على بعض المواقع، والله أكبر الموت لأمريكا، ولا أدري إلا بعض الناس يهربون منهم، الله أكبر أنه يسمعون التكبير وهربوا، والله هذا من الفضايح. نسأل الله العافية والستر، نسأل الله العافية والستر. ولا مفروض إذا كبر الموت لأمريكا يقول يعني ماذا، التكبير المسلمون أحق به من هؤلاء الزنادقة. أما حربهم لهذا المكان بطلوا التكبير خلاص، يعني كانوا يكبرون هناك أولئك يهربون، هناك بطلوا أن يغنون. أف لهم والله من دشر، يعني أشيد من حق من زوا من تلك حق حزب الشيطان اللي في لبنان. بقي رهبة منهم في جهة السعودية في هذا الحرب، يقولون العساكر يرهبون منهم كثيرا، وإنما يمكنونهم الطيران ومن بعيد ومن البحرية، أما العساكر ما زالوا يتهيبون من الرافضة، لا سيما مع هذا التكبير وماذا وما شدة الإرهاب والإرجاف الذي قد حصل يعني من بهم. والله لو خبرتموهم ما عرفتم إلا سقطا دشرا، والله ما تعرفون إلا هؤلاء الفرق قطع صلى ورعان سقط دشر، يا هؤلاء ما يحتاجون إلا ضربا بالعصي، مثلهم ما لهم إلا ضرب بالعصي، إلا أنهم شغلة يعملون في جبل خمسة ما يزيدون، خمسة عشرة ثلاثة إذا مسكوا الجبل يطلعوا ثلاثة أربعة خمسة يشغلون الناس بهم، يختبئ مثل الفار، ثم إذا ظهرت فرصة رمى بمعدل عدة طلقات ولا قناصة ولا كذا على بعض المكان واختبأ في جحره، وهكذا يعملون للناس هذا. حتى هناك أخبرونا على هذا الحال، والناس ينشغلون ويحشدون وكذا، وأتعب الناس بهذا الفتنة خاصة في النهار، هذا شأنهم في النهار، يختبئ هكذا يختبئون، وإذا حصل فرصة يخرج برأسه مثل الفار رمى له بطلقتين ولا ثلاث ولا على حسب الحاجة، يعني من حيث حاجتهم هم لقتل يتربص لواحد يقتله ولا اثنين ما تيسر له، فشغلوا الناس هناك هكذا في الحدود السعودية. وعندنا في النهار نفس المبدأ، معهم في الأحرش واحد من اثنين، ومعهم في جبل الحديدة يسمونه مدري عايش من جبل المجموعة فين الحفر، معهم في الجميمة مدري اثنين أو ثلاثة، وبعض الأماكن على هذا الحال للقص من بعيد بعيد. وهكذا فعلوا في خط صنعاء، قطعه نحو عشرة أو أقل أو خمسة الخط كله لما بدأ قطع الخط، واحد معه بازوكا وواحد معه معدل ونحو 4 أو 5 هناك مترصدين واثنين هناك، وإذا بالخط كله من طرفه إلى طرفه، ها أمامكم الحوثيون، وقف وقف، أي 5 والله ما يحتاج إلا من يصب فوقهم ديزل يحرقهم هؤلاء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار لرب النار، وإلا كيف يطول الخط؟
2: كيف يطول؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد علم الله وهو علام الغيوب، وعلم سائر من علم من خلقه، أننا ولله الحمد والمنة إنما نتقي وندفع عن أنفسنا ولسنا معتدين ولسنا باغين ولسنا متوثبين ولسنا ظالمين، وفي هذا يكون لنا أمل من ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل معنا بوعده الحق وكلامه الصدق ومعيته الخاصة، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهذا وعده الحق أن وخبره الصدق أن من كان مع الله من أنبياء الله ورسله ومن تأسى بهم ونهج نهجهم وسلك مسلكهم وحذى حذوهم أنه إن مسته حسنة وخير ساءت أعداء الله، وإن أصيبوا بسوء أفرحهم ذلك، ولكن المخرج من ذلك الصبر والتقوى. فمهما صبر المؤمن واتقى الله عز وجل فهذا سبب عظيم في درء وردع ورد كيد الأعداء، لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد مشتمل على الإغاظة والحسد والبغضاء من الخير الحاصل للمؤمنين، ومشتمل على الحزن والمساءة إذا حصل للمؤمنين خير وسرور ونفع وسلامة. وهذا غاية الحقد وغاية العداوة، ولكن لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فكل ما يعمله عدوك أيها المتقي لله فالله محيط به، محيط برميه، محيط بفكره، محيط بكيده، محيط بعداوته، محيط بظاهره وباطنه وسمعه وبصره ويده، محيط بأقواله وأفعاله، محيط بحركاته وسكناته، أي حركة وسكنة الله سبحانه وتعالى محيط بها. فإذا لا يضر كيدهم شيئا، وشيئا في سياق النفي، أي لا يضر ضررا كثيرا ولا كبيرا مهما كادوا ومهما مكروا. فهذا والله نصر من الله وعز من الله سبحانه وتعالى، أن يكيد الكائدون ويمكر الماكرون ويتآمر المتآمرون، وكل ذلك لا يضرك. هذا من نجاة الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن المتقي كما وعد ربنا سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا حق وعد الله عز وجل به وأوجبه على نفسه تكرما وتفضلا أن الله عز وجل ينجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين أي من الغم الذي هو فيه، وهو غم شديد، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، ومع ذلك نجاه. وهكذا المؤمنين كلما ازداد كربهم وازداد غمهم وازداد ضيقهم فالله ينجيهم. وهذا علامة من الله سبحانه وتعالى وبيان على مكرمته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فليس معناها أن المؤمن لا يبتلى، ولكن المؤمن يبتلى وتكون العاقبة له تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكما أن العاقبة للتقوى أيضا هي للمتقين. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل، فقد وعده الله عز وجل بالنصر في عدة أمور. قال الله سبحانه وتعالى مبينا من أنواع نصره لعبده المؤمن أنه يجعل له الفرج واليسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الله بالغ أمره، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل قدرا للحركات والسكنات للجن والإنس، للصغار والكبار، للذكر والأنثى، للبر والفاجر، للمسلم والكافر، كل له قدره لا يتعداه، قدرا لا يتعداه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته لا يتعداه، مهما فعل مهما مكر لا يتجاوزه. هذا قدره في أجله في حياته في أقواله في أفعاله لا يتجاوزه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي تليها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فما من أمر يأسر عليه إلا ويكون له في ذلك اليسر كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. إن من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلم المتقي أن الله عز وجل يجعل له فرقانا فتراه في الأمور لا تلتبس عليه مضايقها وحوالكها، بل يسير فيها على برهان من الله ونور. كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من الله سبحانه وتعالى بصيرة، هذا نور. بل إذا التبست عليه غشاوة من ذلك بصره الله به. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذهب عنهم تلك الغشاوة ويأتيهم الحق والبرهان والهدى والتوكل على الله والثقة به. وهكذا من نصر الله عز وجل رحمته للمؤمنين ونصره لهم. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين أي نوعين، فتتكرر رحمة الله سبحانه وتعالى وتتنوع على من اتقى الله عز وجل بأنواع الرحمات والنطف منه سبحانه وتعالى، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومهما مكروا أيضا لا زال في هذا اللطف من الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لا يخيب من تمسك بهداه. الحمد لله الذي لا يضل من لزم تقواه. الحمد لله الذي لا يضيع من اتبع سنن أنبيائه ومصطفاه. الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل الفتن والضلال. أما بعد، تقوى الله هي مدد النصر. أيها المسلم، إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك دفاعه عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدافع. إن من نصر الله لك أن يتولاك وأن يثبتك ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن من أسر الله أن يثبت جنانك وأقوالك وأفعالك، فاثبت أيها المسلم بثبات الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هكذا أمر الله مع الثبات والذكر وطاعة الله، ضربوا فوق الأعناق، أي لا يكن منكم تتأخر ولا تأخر، بل التقدم، بل البسالة، بل الإيمان، الثبات، توكل على الله والثقة به والشجاعة. هذا هو الذي يحبه الله من عبده المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما يعملون محيط. إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم أن يكون الله معك، أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمن اتق الله الله معه، ومن يضره مهما كادوا مهما ذكروا مهما بغوا وتآمروا من يضره؟ إن ربهم وخالقهم ومالك نواصيهم وظواهرهم وبواطنهم وقذائفهم وعتادهم هو معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاتلوا المشركين كافة، اجتمعوا واجمعوا قواكم، هذا أمر الله أن يجتمع الناس المؤمنون الصالحون تتضافر جهودهم. فاحذر الكسل أيها المسلم، احذر يا عبد الله الكسل أن تقوم بمجهود تجاه إخوانك المؤمنين. نعم احذر الفتور ومداخل الشيطان وتخويف الأعداء، ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يحبك أيها المؤمن، فإذا أحبك دافع عنك. قال الله سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد علم الله سبحانه من فوق سبع سماواته أننا لم نبغي ولم نعتدي ولم نظلم في هذه الفتنة ولا في غيرها، ولا نحب البغي ولا الاعتداء ولا الظلم ولا الفتن ولا قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين ولا زعزعة الأمن، ومع ذلك يحصل ما يحصل من أعداء الله تجاهنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد، ونسأل الله أن يجعل لهم نكالا للعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينكل بهم ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، والحمد لله رب العالمين.

مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة.

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر.

يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن

الأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

ألقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

أَؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل.

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا

الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد. وفي نسخة: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة، متقاربة في المعنى، الشاذة التي شذت عن أخواتها وأصحابها، والفاذة المنفردة، وأراد أي لا يترك أحدا من المشركين، شذ فخرج عن جماعته وكان فيهم، أو هو منفرد من أول الأمر إلا قتله، معنى أنه قتل القريب منه والبعيد من المشركين. قال: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، والنصل هو الموضع الذي يقبض به بيده، وذبابه أي حده طرفه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الباب في هذه المسألة، وهي هل يقال لمن قتل في سبيل الله، أي لمن يقاتل المشركين، إنه شهيد، قتل وهو يقاتل الكفار؟ أهل العلم فيه على قولين. القول الأول ما جزم به البخاري رحمه الله هنا، أنه لا يقال لأحد إنه شهيد، والمراد بذلك الجزم بالشهادة، لأن ذلك راجع إلى أمور كثيرة لا بد تجتمع فيه، لا بد أن تكون نيته صالحة في هذا القتال. لا يقاتل لأي شيء غير قتاله لتكون كلمة الله العليا، فهذا الذي يكون في سبيل الله، وهذا الأمر لا يطلع عليه البشر، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فلا تدري هذا الشخص الذي قتل هل هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا، أو هو يقاتل لأجل الغنيمة، أو هو يقاتل غضبا لقومه، أو هو يقاتل ليرائي الناس ويذكر بينهم. قالوا فهذه الأمور محتملة، وقد وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تدري هل هذا المقاتل بريء من الذنوب في قتاله، أو قتل وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تمنع عنه الشهادة. ولذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أن يقال عن فلان إنه شهيد، مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وعبها. وذاك الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى سهم قالوا هنيئا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه يعذب في شملة غلها. وهكذا هذه الأحاديث، هذا الرجل حكم عليه الناس بأنه أكثر الناس جهادا وأعظم الناس قتالا للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أما إنه من أهل النار. فإذا هذه الأمور الظاهرة لا تكفي بالشهادة لإنسان أنه شهيد، لأن الشهادة لو بأنه شهيد حكم له بالجنة وقطع له بها. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بالجنة إلا من جاء الوحي بذلك في حقه، فكذلك الشهيد قالوا لا نقول فلان شهيد إلا من ورد في الدليل أنه شهيد. وذهب بعض العلماء إلى جواز إطلاق ذلك، وذكر الحافظ رحمه الله هنا بعض أحاديث وبعضها ضعيف نستدلوا به، نستدلوا به أيضا إطباق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد شهداء، ولكن هذا لو نظرنا هي شهادة على وجه العموم دون تخصيص أحد بعينه، كأن يقال الشهداء الذين استشهدوا في معارك كذا وكذا، أو كان فلان ممن استشهد في يوم كذا وكذا. أما القطع بأن فلان شهيد فهذا جاء في أدلة النهي عنه، إضافة إلى أن وصف الشهادة لا يتحقق إلا بأمور كثيرة كما سبق، كثير منها ليس بظاهر للناس، كثير منها أمر غيبي مستور. ولذا قال الحافظ رحمه الله الشاهد من هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، قال ووجه أخذ الترجمة من أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهد له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق، جاء هذا في بعض الروايات أنه إنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا، لاحتمال أن يكون مثل هذا، أي أن يكون هذا المقتول مثل هذا الرجل، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، أي فلا يغسل ولا يجرد من ثيابه ويكفن في ثياب التي قتل فيه، يعطى حكم الشهداء الذي مات في المعركة في قتال الكفار، ولكن لا يجزم لا بأنه شهيد، لأن الحكم بالشهادة كما سبق يترتب عليه القطع له بالجنة، وأيضا لأن الحكم بالشهادة مبني على أمور وأوصاف بعضها أمور غيبية لا يطلع عليها البشر. قال: ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرها شهداء، والمراد بذلك أي بهذه التسمية الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم. وأيضا إضافة إلى هذا الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب هو وصف عام لأناس كثير، وصف عام لأناس كثير، لا يعدم أن يكون منهم من هو كذلك، لا سيما في الصحابة رضي الله عنهم. فلذا نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب أنه لا يقال فلان شهيد قطعا بذلك وجزما به. ومعروف الأحاديث الكثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع لأحد بالجنة، فالعثمان المضعون لما قالت تلك المرأة شهادتي قد أكرمه الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نرجو له. أخي أسأل عن حديث رأى سعد أن له فضلا على من سواه من قول مصعب ابنه، فقال النبي قال أليس هذا مرسل؟ قد نبه عليه الحافظ وأنه قد وقع التصريح به. قال: ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبي عند الإسماعيلي إلى آخره. ذكر أيضا طريق النسائي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: إذا وجد ثبات ساعة من أناس يريدون الموت، إذا وجد ثبات ساعة من أناس يريدون الموت ما يقف أمامهم ولا يستطيع أن يقف أمامهم، يهرب، لا يحتاج طيارة ولا يحتاج شيء، بس أناس يريد الموت، وهذا يندر. لكن إذا وجدت ثلة تريد الموت انتهى الحوثي في اليمن، وإذا وجدت جماعات وأفواج يريد الصرفة ما الحوثي سيسيطر على البلاد اليمنية، ولا ستبقى بلاد بهؤلاء أصحاب الصرفة.

0: فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد

0: أخ يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لن يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول، على كفر الرافضة الاثني عشرية. وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. أما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو وإياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية تبعث في القلب الطمأنينة، هذه الآية تبعث في القلب راحة البال وهدوء البال وراحة القلب وطمأنينته، لمن اعتقدها ولمن تيقن بها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبك يا عبد الله إلا ما قدره الله لك. فإذا اعتقدت هذه العقيدة هدأ بالك وارتاح قلبك واطمأن وسكنت نفسك، وإن لم تعتقد هذه العقيدة فسيصيبك القلق وسيصيبك الانزعاج من الأمور التي تحصل في هذه الحياة. فالحياة مليئة بالأكدار، والحياة مليئة بالمنغصات، والحياة مليئة بالمكابدات. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان مخلوق في هذه الحياة الدنيا يكابد مشاقها ويكابد متاعبها ويكابد منغصاتها، لكن إذا اعتقد بالقدر، اعتقد بالقضاء والقدر وآمن بقدر الله، اطمأن قلبه وعرف أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. فالإيمان بالقضاء والقدر أمر مهم جدا لراحة القلب. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله وقدره، ويسلم لأوامر الله، ويسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ابن عباس هذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة العظيمة، وهو طفل يغرس في قلبه الإيمان بالقضاء والقدر، فيقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف، فالمقادير مكتوبة وكل شيء مقدر، وما يجري في الكون فهو بمشيئة الله وإرادته وقدره وتدبيره سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. بل يقول الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر، والذين إذا أصابتكم النعمة حزنوا وإذا أصابتكم المصيبة فرحوا، قل لهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فنحن رابون بقضاء الله وبقدر الله وما يدبره الله، نحن رابون به، نحن رابون به، ونعلم أنه لا يحصل إلا الخير، وأن الله يعلم عواقب الأمور. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو العالم بجميع الأمور، وهو العالم بعواقب الأمور، يدبر الكون، لله الأمر من قبل ومن بعد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم قال: هو مولانا، هو مولانا، معنى مولانا ناصرنا وحافظنا ومتولي أمورنا، ملجأنا، سيدنا سبحانه وتعالى، هو مولانا، الله مولانا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فيا أيها الناس، لا بد أن نصلح فيما بيننا وبين الله، لا بد أن نصلح ما بيننا وبين ربنا، فالله عز وجل سيتولى أمرنا. فالله ولي الصالحين، والله ولي المؤمنين، لن يتركهم لأعدائهم ولن يكلهم لأعدائهم، سيتولى أمورهم. أرأيت لو أن شخصا من كبار الناس ومن رؤساء الناس هو يحبك وهو يتولى أمرك، أتظن أنه سيتركك في مثل الحالات الحرجة وفي وقت الشدائد؟ أفتظن ذلك بربك عبد الله؟ أحسن الظن بالله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي بعض الروايات: ألا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فلنذكر الله تطمئن قلوبنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلندعو الله تطمئن قلوبنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الخلل منا عباد الله، الخلل منا، قلوبنا معلقة بغيره. لم تتعلق قلوبنا بالله، لو تعلقت قلوبنا بالله لاطمأنت ولسكنت ولارتاحت، ولكن تعلقت القلوب بغير الله عز وجل فحصل لها ما حصل، فحصل لها ما حصل. فيا عباد الله، هو مولانا، تأملوا هذه الكلمة العظيمة من ربنا، هو مولانا، فالله عز وجل سيتولى أمرك. أهم شيء أن تتوكل عليه، أهم شيء أن تثق به، أهم شيء أن تصلح ما بينك وبين الله، أهم شيء أن توحده، أهم شيء أن تعبده، أهم شيء أن تترك معصيته. دينه وأن تقبل على طاعته، وأبشر بفرج الله، وأبشر برحمة الله، وأبشر بخير الله، وأبشر بإحسان الله، وأبشر بفرج الله وتنفيسه، فهو سبحانه أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أمهاتنا، وأرحم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. لا بد أن نحسن ظننا بالله، سينزل علينا السكينة وسينزل علينا الطمأنينة كما أنزلها على رسوله وعلى أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل عليهم السكينة في الأوقات الحرجة في الأوقات الشديدة وهم يحاربون أعداء الله، والسكينة تنزل عليهم. هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فاظنن بربك خيرا عبد الله، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. أتظن بربك أن الله سيضيعك وأن الله سيضيع دينه وأن الله سيضيع أولياءه وأن الله سيضيع من كان معه؟ هذا سوء ظن بالله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا عبد الله تأمل كم مرت بك من كروب، تأمل كم مرت بك من كروب والله ينفسها عنك، كم مرت بك من مضائق والله يفرجها عنك، كم مرت بك من شدائد والله يعجل لك بالفرج والرخاء، ثم تظن في المستقبل بربك شرا؟ يا عبد الله اظن بربك خيرا فوالله لن يضيعك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ألا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فاظن بربك خيرا، تجد خيرا في حياتك، تجد خيرا في حياتك في ماضيك ومستقبلك، وإن ظننت بربك شرا وتوقعت من الله أن يفعل بك الشر فسيحصل لك الشر. أما إذا أملت فرج الله وأملت خير الله وأملت حفظ الله وأملت ما عند الله من الخير، فالله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يفرج عن المسلمين ما هم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، قال الله عز وجل بعد ذلك بعد أن قال هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل على الله من أعظم أسباب الكفاية. من أراد أن يكفيه الله أعداءه وأن يكفيه الله ما أهمه فعليه بالتوكل على الله، وأن يعلق قلبه بالله لا يعلق قلبه بغير الله. اعتمد على الله في جميع أمورك عبد الله. إن التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وفي دفع المضار، مع الثقة بالله عز وجل والأخذ بالأسباب الشرعية. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكل على الله يكفيك الله، هذا وعد الله ووعد الله لا يخلف. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. من الذي كفى نوحا من شر أعدائه وهو قد تحداهم جميعا؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. من الذي تولى هودا عليه السلام وقد تحدى قومه؟ إنه توكل على الله فكفاه الله ما هددوه به. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، إني توكلت على الله من دون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فنواف العباد بيد الله، الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر ليس إلي ولا إليه ولا إلى أحد من المخلوقين، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، الخير بيده والأمور بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرنا في البر والبحر، كما قال الله جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر، فما علينا إلا أن نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونتوكل على الله، ونرجع إلى الله رجوعا صادقا. فهذه الشدائد التي تحصل وهذه الأمور التي تحصل كلها من أجل أن نرجع إلى الله وأن نعلق قلوبنا بالله. قال الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فلنرجع إلى الله، ولنحافظ على توحيد ربنا، ولنحافظ على صلاتنا، ولنبتعد عن الشركيات، ولنبتعد عن التشاؤمات، ولنبتعد عن التشاؤمات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك، أي التشاؤم، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ولكن الله، قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فلا نتشاءم وإنما نتفاءل بالخير، والله عز وجل سيعطينا الخير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قيل وما الفال يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، فانطق بخير يأتي الخير إن شاء الله تعالى، انطق بالخير ويأتي الخير. ونعمل بالأسباب الشرعية، نعمل بالأسباب الشرعية من الرجوع إلى دين الله، ومن كذلك أيضا ما يسبب لنا الحفظ من أعدائنا. فنسأل الله عز وجل أن يهلك الرافضة ومن تعاون معهم. اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اخزهم واخذلهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الرافضة ومن تعاون معهم، منصر المجاهدين عليهم، اللهم اهزمهم وانصر المجاهدين عليهم، اللهم اهزمهم وانصر المجاهدين عليهم، إنك قوي عزيز جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله: باب في طرح الخواتم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق ملبوس فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. من ورق من ذهب، أما الورق فمباح. التوهم من شهاب في هذه اللفظة، قرأنا كلام العلماء في توهيمه، قوله عن ابن شهاب إلى آخره من ورق. قال القاضي: قال جميع أهل الحديث هذا وهم ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق. لهذا الذي نحن فيه. والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث، ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم كما سمعت. وهم ابن شهاب جميع المحدثين جميع أهل الحديث، وإنما هو خاتم من ذهب، والورق يجوز لبسه للرجال، ولبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنيه عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله: باب في خاتم الورق. فصه في خاتم الورق، فصه حبشي أي فص من الحبشة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. فصه حبشيا أي صنع ذلك الموضع. قال العلماء: يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق. قال: معدنها بالحبشة واليمن صنعتها، والنوع من العقيق يباع بمفرده، ثم يجعلونه في الخواتم وغيرها من حلي النساء. انظروا لنا تفسير قول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني توسعوا، صح، لو يأتى به إن استطيع مثلا. ها، جيد، ممكن نقرأ المسألة كذا، وإلا فهذا فيما يتعلق بالأخ، يعني أنه في المسلم لا يجوز لحم أخيه. قال عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان في الصحابة شيا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال: حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما فصه أو خاتما فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي كلمه يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. الإخوان الجرحى يذكرون مثل هذا الحديث وأن هذا من أفضل أعمالكم حتى تطيب نفوسهم ويزداد صبرهم، أن هذا الكلوم هذا الجروح التي حصلت لهم هذه مدخرة تأتي يوم القيامة تنبع دما ولكنه مسك في ريح مسك، شهادة أنه هذا الجرح في سبيل الله وبرهان على ذلك.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا يحيى، حسين بن ذكوان المعلم، يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: حدثني بسر بن سعيد قال الحافظ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بسر بن سعيد. قال: حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. هذا الباب في فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. جهزه أي جهزه بما يحتاج للقتال، جهزه بطعامه بشرابه بنفقته بسلاحه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي من حيث الأجر يكتب له مثل أجر هذا الغازي منذ أن يخرج إلى أن يرجع. وجاء تقييده في بعض الروايات أنه يجهز حتى يستقل، أي بمعنى يستكفي فلا يحتاج إلى شيء من غيره. من جهز غازيا حتى يستقل، بمعنى أنه جهزه تجهيزا تاما بحيث أنه لا يحتاج إلى شيء آخر مما يحتاج في القتال من غيره، وهذا فضل عظيم. جاء في بعض الألفاظ: كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. وجاء في بعض الألفاظ: كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، خلف أي فيما يتركه من أهله وأولاده وبيته، فإن الغازي في سبيل الله يشغل بالجهاد بالقتال عمن خلف، فإذا لم تحصل لهم كفاية شغل ذلك الأمر باله ولا يستطيع معه الاستمرار في القتال. فإذا وجد من يخلفه في أهله بخير برعايتهم بالقيام عليهم بالإحسان إليهم بنفقة ورعاية وما يحتاجون بدون ريبة ولا كلام محرم بل يخلفهم بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. قال العلماء: كحرمة أمهاتهم، أي من حيث الحق الواجب عليهم في الإحسان إليهم والنفقة، وأيضا من حيث وجوب صيانتهم وعدم السعي معهم في ريبة أو شر. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، والذي نفسي بيده لا يخرج أحد من المجاهدين فيخونه رجل من القاعدين في أهله إلا وقف بين يديه أو أقيم بين يديه يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: ما ظنكم؟ فيخلف الغازي في أهله بخير بكل وجوه الخير ويحرص عليهم كما يحرص على من يليه. فهذا أيضا قد غزا، أي له أجر الغازي وثواب الغازي في سبيل الله. فإذن هذا الباب في فضيلة من جهز غازيا أنه يكتب له مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي، أو خلف غازيا في أهله بخير أيضا فله مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي. ويستفاد من الحديث الثاني أنه يخلف الغازي في أهله حيا وميتا، يخلفه حيا أي حتى يرجع إذا رجع، أو يخلفه في أهل إذا مات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أم سليم ويدخل بيتها ويقول: إني أرحمها، قتل أخوها معي. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم بمن ترك أصحابه خلفهم. فيستفاد من هذا أن من خلف غازيا في أهله حيا كان ذلك الغازي أو قد قتل. بقي استشكل بعضهم على هذا الحديث فقد غزا وبعض الألفاظ التي فيها له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد: بعث بعثا إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، الأجر بينهما. وفي رواية: ثم قال للقاعد: وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فما هو الجمع؟ هل له مثل أجر الخارج أو له مثل نصف أجره؟ ذكر الحافظ رحمه الله عدة توجيهات لأهل العلم، ثم اختار مما ذكر من التوجيهات أن بعضهم قال هذه كلمة نصف زائدة في الحديث، مقحمة في الحديث، والصحيح كان له مثل أجر الخارج، وأما كلمة نصف فزائدة، وهذا قول ليس بقوي بل هذه الرواية ثابتة في الصحيح. ومنهم من ذكر غير ذلك. قال الحافظ: والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بالخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، فلا تعارض بين الحديثين. يعني أن المعنى على ما ورد في اللفظ الأول في حديث أبي سعيد والأجر بينهما، أن يخرج الخارج والقاعد يخلف في آل بخير والأجر بينهما، والأجر بينهما أي نصفين، فيوافق الحديث السابق يكون للقاعد مثل ما للخارج ولا إشكال فيه. فالأجر بينهما أي بين الخارج والقاعد، فهذا خرج وقاتل وهذا كفاه في أهله ورعاهم بعده، فالأجر إذن بينهما. فيصح أن لكل واحد منهما نصف، لهذا نصف ولهذا نصف، النصف الآخر، فيكون الأجر الحاصل بينهما، فيكون للقاعد مثل ما للخارج، وهذا محتمل. وإلا الحديث وأيكم خلف الخارج في أهل ومال بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، فلم يقل له له نصف أجر الخارج أي وللخارج نصفه. وأيضا في الرواية الأخرى بينت أنه لا ينقص من أجر الخارج شيء، فبعضهم حمل على أن له نصف أجر أي من حيث أصل الثواب، فإن الدال على الخير كفاعله، من خلف غازيا في أهله فقد غزا أي يشارك في أصل الثواب، وأما مضاعفة الثواب فهذا خاص بمن باشر العمل، خاص بمن باشر العمل وفعله، فيكون الخالف له مثل أجر القاعد أي مثل أجره بدون مضاعفة. فإذا ضعف أجر الخارج كان للقاعد نصف ذلك، أي بالنسبة إلى ما يناله من أصل الثواب وما حصل من المضاعفة فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
2: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، قال العلماء لم يكن يدخل بيتا بالمدينة أي بكثرة، وإلا فقد دخل بيت أم حرام بنت ملحان كما تقدم، وهي أخت أم سليم، وبعضهم حمل أن بيتهما واحد، بيت أم سليم وأم حرام، إلا على زوجه، فقيل له أي في كثرة الدخول فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي، وأخوها هو حرام بن ملحان الذي طعن وكان مع أصحاب بئر معونة فقال فزت ورب الكعبة. والمراد قتل معي أي أنا الذي أخرجته وبعثته في هذا البعث، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا معهم في بئر معونة. قال الحافظ قال والمراد بقوله أخوها حرام ابن ملحان، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليها. قال تنبيه، قال ابن المنير مطابقة حديث أنس للترجمة، هي الحديث الثاني في قصة أم سليم، من جهة قوله أو خلفه في أهله، لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عند أخينا هذا الذماري من أبوه هشام عن أبيه من أبوه الذماري ما تعرف أباه ها عندكم عروة بن الزبير هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأن كل لها صحبة أي راضية بالبقاء معه محبة له ولها منه ولد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ويا سبحان الله, الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا, وأهل الشام في علي ما قالوا, والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم, لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم والله أعلم. في سياق ذكر الفيء والذين جاءوا من بعدهم قال إذن الرافضة ما لهم من الفيء شيء, لأن الله جاء قال هكذا ليس له حق في الفيء حسبنا الله ونعم الوكيل. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبوهم, يعني مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله وللحقائق وللمعروف, فإنهم قدموا للمسلمين معروفا بدمائهم وأموالهم حتى أوصل الله بهم هذا الدين إلى الأمة. فلا حرمة لجناب الله ولا لأمره ونهيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعرضه ولا لصحبه. قال فلعله لا يستكثر منها, أي ما يرى منها كثير ما يرغب, ما يرى منها ما يرغب شيء كبير شيء يرغب فيه كثير, لا يستكثر منها, تكون لها صحبة عندها أولاد لهذا الشأن. قال رحمه الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء وله غير ذلك. ثبت عنه أن رجلا أنه قال بتوبة القاتل أن توبته تصح وأنه ليس مخلدا في النار على كل حال. سأله رجل أنه غار على امرأة فقتلها فقال له تب, أمره بالتوبة
إسناد ثابت عند البخاري في الأدب المفرد. فرجع ابن عباس عن هذا القول الذي مؤداه القول بخلود القاتل في النار قاتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي هذه الآية عدة وعيدات، من ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن هذا القتل المقصود به العمد لا الخطأ، فإذا كان عمدا ترتب عليها الوعيدات الآتية: فجزاؤه جهنم، وهذا وعيد شديد، ولو لم يخلد فيه دخول النار هلكه. الوعيد الثاني: خالدا فيها، فإن الذين يدخلون النار منهم من يمحص ويخرج، وهذا يكون قد عذب ومسه النار ولكنه لا يخلد، ومنهم من يخلد وهذا أشد وهذا أخطر وأضر، وهذا شأن الكافرين خالدا فيها. وغضب الله عليه، إضافة إلى الخلود أن الله غاضب عليه، وما أشد وأسوأ حاله إذا غضب عليه رب العالمين، يمضي في الدنيا والله غاضب عليه، ويلقى ربه الله غاضب عليه. ولعنه، هذا الوعيد الرابع، فهو مغضب عليه من ربه ملعون، وأعد له عذابا عظيما، معد جاهز إلى أن يلقى الله عز وجل. خمسة وعيدات تضمنتها الآية في حق قاتل النفس التي حرم الله غير حق. لا ينفعه مع ذلك سعي لملك ولا ثورة، ولا ينفعه مع ذلك من أجل أن يتمكن فلان ولا غيره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن من يفهم الناس هذا الخطر الذي قد قست قلوبهم به سببه حتى صاروا جرعاء على الدماء في الطرق، في الطرق تراق الدماء بسهولة كأنه ذبح نعجة خروف، وفي القرى وفي المدن، ومن أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، هذا يريدها وذاك يريدها، هذا يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص، وآخر يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص. فاللهم سلم وكفناهم بما شئت يا رب العالمين، هؤلاء ذئاب الدنيا، صلى الله أن يضرب بعضهم ببعض ويسلمنا منهم. وهكذا كل ما جاءت هذه الفتن أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، يكثر الخبث فيهلك الصالحين مع غيرهم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حديث الحصار الأول الذي استمر 70 يوما حتى اشتد الحال بالناس كان من آثار الدفع، دفع بهؤلاء الحمقى على أنهم ربما ينزحون هؤلاء الناس يبعدونهم، تصفى لهم المنطقة، تصير المنطقة لهم، وأنهم يبعدونهم بيوتهم يرحلونهم ويزلزلونهم وأنهم يقتلون. ولم يخافوا الله ولا يراقبوه، لا لربهم، لا من ربهم خافوا، ولا من الدماء تورعوا، ولا من الله، ولا من الناس أيضا خجلوا، ويتمالؤون يدفهم يعني شياطين الجن والإنس من شرق وغرب على حصار المساكين وتنزيحهم وإبعادهم وترحيلهم، وهذا لا يجوز شرعا ولا يقره عقل ولا عرف. ودفع الله الشر وراحت الأمور وهكذا، وجاءت هذه الآن ثائرا من جديد، ترى هذه الآن ثورة في البلاد اليمنية من جديد، لما جاءت ثورة قام هؤلاء دفعوا بهم عليكم يا أهل السنة لهذا الغرض، هم حمقى
لا أشد حماقة من الرافضة أبدا، لا أشد حماقة منهم، فإنهم من دفع بهم اندفعوا إلى أين وجهوهم اتجهوا. ولكثير من المغرضين في أوساطهم أيادي، وكل واحد يثورهم بيده الداخلية عندهم، هذا له أيادي داخلهم يثورهم على من يشاء بها، على أنه الموت الأمريكا معلق الشعار معه وهو يد لآخرين، وكذلك الآخر معلق الشعار معه الموت الأمريكا وهكذا، وفي سيارته في كذا وهو يد لآخرين، وكل مغرض يقاضي أغراضه بك يا رافضة على من شاء. ليس للناس إلا الله، وإلا يندفعون، من دفع بهم اندفعوا، وهكذا يندفعون بالمال والدنيا، يبيع دينه عرض بعرض من الدنيا، يندفعون بالسياسات، يندفعون بالتغريرات، يندفعون هكذا يدفع بهم الشيطان وغيره. وأنت يا أيها المسلم ليس لك إلا الله، من دفع عليك ادفع عن نفسك، أباح الله لك ذلك. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من إثم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يغلون في الأرض بغير الحق. الشيطان قد يدفع عليك من يريد أن يزهق نفسك، لك أن تدافع. نعم، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، إلى آخر الحديث. والذي يأتيك هو مدفوع إما من الشيطان أو جنوده. وما أجمل هذه الأدلة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل أي الإثم على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. صلى الله سبحانه أن يكون المسلمين شرهم، وإلا فقد توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم، غير أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، عاجل الله الظالمين بالعقوبة، إلا من أراد عفوه عنه. صلى الله أن يصلح من شاء من خلقه، نسأل الله أن يصلحهم أو يعاجلهم بعقوبة تكف شرهم على المسلمين. فهكذا ابتلينا بمدفوعين. ومن هناك إعلام الغرباء، وإيش دخلك يا أخي في الغرباء؟ الغرباء يأكلون على مائدتك، يعني إيش يسوي الغرباء؟ ما الذي يفعلون لك؟ الغرباء يعيشون في أرض الله في كل بلدان العالم، والغرباء فيها كل الناس يتغرب عند الناس، اليمنيون في دول الغرب، ودول الغرب في اليمن، ودول الغرب في سائر الأماكن، لا سيما من المسلمين، بل وحتى أيضا من غير المسلمين، ما أحد يعترضهم. هذا السائح يأخذ كاميرته، سائح يأخذ كاميرته ويجول البلد كله ومعه من يحميه، وهو مخابرات، يصور يجمع جميع، إذا أتى إلى هذا الجبل صور، إيش ذهب يتفسحون ينظرون في الجبال الشاخفة، إيش هم يعني ما عندهم حدائق غنة وما عندهم جبال شاهقة وما عندهم أحسن المناظر، وجاءوا ينظرون إلى هذه البلاد اللي بجدبه، هناك ما تنزل إلا والدنيا خضراء غنة، خضراء ونعمة، ويأخذ أحدهم سيارته ويتفسحون ويتسافدون يعملون كل بلاء، إيش عندهم نقص من هذا المناظر؟ لا أبدا. ولكن والله يخرج هذه المرأة وذاك الرجل ويجولون الدنيا، يجوبون الدنيا، يجوبون الدنيا لقصد المخابرات على مستوى القرى وعلى مستوى المدن، ويطلع هذا الجبل وينزل هذا الجبل، وأموال باهظة تصرف عليهم من أجل أن يعني ذاك الشأن، والناس يحمونهم. وهذا الذي يأتي يفتح المصحف، يأتي يقول أنا أبغى أتعلم ديني، دين الله من منبعه الصافي، يفتح المصحف يحفظ صحيح البخاري، الغرباء الأجانب، وش دخلك في الأجانب أنت يا رافضي؟ وش دخلك؟ نسأل الله أن يحق عليك مقته، نسأل الله أن يحق على هذا الرافضي مقته، فإنه لا أشد عمالة منه للدفع على المسلمين، وش دخله؟ إنما مدفوع، لا هو دولة ولا هو مسؤول عن غرباء ولا هو مسؤول، لكنه مدفوع، فعل يعني فعل كذا يفعل هكذا. وعندهم من الأجانب الشريرين والله به عليم، أقول لك فتنة على الناس من المدفوعين العملاء، هذا مدفوع للشرق والغرب والجن

0: الذي هو مؤمن أهل التوحيد أسأل الله يتوب عنه إن وفقه الله للتوبة، وإلا غالبا أن الذي يقتل النفس التي حرم الله عمدا ربما بلح معنى انقطع عن العمل، وربما مرق من الدين وضاق صدره وضاق كذلك وقسى قلبه وغير ذلك. في كتاب الشريعة للآجري ذكر هذا الحديث عن عائشة والأثر: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الدنيا حتى يسب آخر هذه الأمة أولها. قال محمد بن الحسين يعني الآجري: فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضر ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يضرون أنفسهم. وقد رسمت في هذا الكتاب، هو كتاب الشريعة، فضائلهم رضي الله عنهم، ونظهر بعد ذلك ما على من سبهم أو لعنهم، من سبهم أو لعنهم وآذاهم ما يجب عليه من اللعنة من الله عز وجل ومن ملائكته ومن الناس أجمعين. بعض الذين أخبرنا الإخوان الذين هناك، الإخوان اللي التقوا به جلسوا معهم وتحدثوا معهم في قصة عمر في حاشد، واحد منهم يقول: أنا أدخل أصبعي هذا في دبر عمر، هكذا قالوا، كان يقول هكذا. ما يستحي بكل وقاحة عندهم يقول: من هو عمر؟ أنا أدخل أصبعي هذا في دبره، لشدة ما شحنوهم على الأمة أولها وآخرها شحنة مهلكة للأمة، عدائية بغضائية عدوانية شديرة لا ترحم ولا تشفق ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من أهوائهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا، قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا النضر، قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر أي إنها لمن آخر ما أنزلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم إني أعرض عليه حقه، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، لم ينقص. وفي هذا الحديث

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم، وأنهم يسألونه لأنه لهم بمنزلة الأب، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً للحاجة الملحة آنذاك بما كان فيه مما كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في حالة شديدة وحاجة ملحة. وفيه قوله إن هذا المال خضرة حلوة، أي أن النفس تتوق إليه كما تتوق للخضرة، كما يتوق ذات المرعى للخضرة الحلوة، والخضرة محبوبة إلى النفوس، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي أخذه وأعطى وكان سخيا فيه فيما يعطي بورك له فيه، ومن أخذه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بمعنى أنه بتطلع، وهكذا الذي يأخذ بسخاوة نفس بحيث أنه يعطى بغير إلحاح يعطيه المعطي سخيا، وأما طلبه بإشراف وتطلع فهذا ليس من أسباب البركة في ذلك الشيء، ومهما أعطي من ذلك الحال لا يقنع ويصير كالذي يأكل ولا يشبع. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعفف بقوله اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا الدرس أخذه حكيم ولم يرزأ بعد ذلك أحدا، أي لم يسأل أحدا ولم ينقص من مال أحد، وفي هذا دلالة على سرعة استجابته، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهم غاية في الاستجابة لله ولرسوله. والحاصل هذه الأحاديث كلها في باب الاستعفاف عن المسألة والصبر على الفقر، ومع هذا الفقر الذي كانوا فيه والضيق الذي كانوا عليه وشدة المؤنة وضيقها وشدة المؤنة وضيقها ما زالوا سالين سيوفهم على الكفار، بل وعلى هذا الحال امتدوا إلى أقصى الدنيا نصرة لدين الله وقياما بما أوجب الله. والله عز وجل أوجب على العباد هذه الشعيرة، أوجب على العباد الطلب فضلا عن الدفع، طلب المشركين، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وهذا هذه استثارة سميها المفسرون وتحريض وبيان ما هم عليه، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذه الآية وحدها لو شرحت مما كانوا يعملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لكانت في جزء مستقل. فمن ذلك أن الله عز وجل أبان أن المشركين ينكثون الأيمان، وهكذا والله الرافضة لا أشد من نكثهم ولا يمكنهم الوفاء، ليس من دأبهم الوفاء ولا تطمع في صدق منهم، هذا هو حاله. وهكذا يهمون بإخراج المؤمنين زلزلتهم وأن يصفوا لهم الجو، وأيضا هم البداءون والوثابون والمتقفزون والبغاة وهم بدأوكم أول مرة. الناس يقولون نريد السلام وهم يقولون نريد، لا بد مع هذا أن تدينوا للناس. ومما نشره الصحفيون الذين أتوا إلى هذه الأماكن أنهم طلبوا منهم أن يسجد لعبد الملك الحوثي، أن يسجدوا، لا بد أن تسجدوا لكذا وكذا، يعذبونهم عذابا أليما ويطلبون منهم الخضوع وهكذا. لما جاء الوجمان من المصلحين قال هم يطلبون، يقولون لابد أن يخضعوا، أن يصيروا خاضعين ذليلين. قال قلت لهم الخضوع لله، هكذا قال. فهم يريدون أن يخضعوا لهم وأن يذلوا لهم الناس وأن يستعبدوا الناس استعبادا. وقد علمتم من قبل ما هم عليه مما يذكره الشوكاني رحمه الله، والله لا يريد لك أي عزة، ولا يريد أن يبقى لك أي دين ترضاه، ولا يريد إلا أنك في غاية الذل والمهانة والحقارة. والله لو تذهب توضئه وتغسل قدميه وتمسحه وتؤكله بالملعقة ما رضي عنك حتى تصير على دينه. هذا دأبهم، يعني أناس في غاية الكبر والغطرسة وفي غاية التعالي والتيه، وأحدهم مثل القزم، وربما يرى رأسه فين، هو قزم ساقط داشر من الدشر، سكارى بغى. فلا تنظروا إليهم بأي اعتبار ولا تلقوا لهم أي مقدار، واعتبروهم أنذالا واعتبروهم بغاة مجرمين الله ينتقم منهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، والحمد لله لقد عذبهم الله وأهانهم ويخزهم وصاروا منكس الرؤوس، وينصركم عليهم لأنك مظلوم أنت ومبغى عليك، وهم ناس فجرة، ويشفي صدور قوم المؤمنين. أما يا إخوان الحال الذي يريدونه هم من الناس حال نظير ما يريده اليهود والنصارى، النصارى من المسلمين وأشد والله. أولئك ينظرون إلى نظر عولمة، أما هذا ينظرون إلى نظرة قصرية جبرية في غاية من الإذلال والمهانة. إما أن تكون معهم مثل يعني أرذل ما يكون وتبقى منافقا قحا معه، وإلا يعني في مدة محدودة فقط حتى يصفي الجو أمامه ويرجع لك. أنت هذا الذي نافق معه أو الذي جامل معهم مدة فقط مؤقتة لمقاضاة الغرض به، للمقاضاة، مقاضاة بالأغراض من أجل أن يتوصل إلى مقصوده. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ونصارى حتى تتبع ملتهم، وهؤلاء شابهوا اليهود في أعداد الأمور، والله ما أشبههم باليهود، بل إنهم في بعض المسائل يربون ويزيدون في الإجرام والكبر والغطرسة على اليهود. هذا الذي نريد بيانه، أن أسود الله من الصحابة ومن سلك مسلكهم من أهل الإيمان والهدى لم يعبأوا بالمشركين ولا بالكافرين ولا بالبغاة المعتدين مهما فعلوا. وهؤلاء ما هي إلا زمجرة، وأكثر ما تجدهم يعني أذلوا الناس بالاستعراضات، فيرموا يمرون معهم بدبابة مقلقلة هكذا خردة أو أي مكان هكذا يقلحفون بها في الشوارع، وين تريد؟ قالوا تريد مكان كذا وكذا. الله المستعان، الله يسلمهم. وهكذا المدافع يقلقفونها هكذا وقلقلة هكذا، ولا السيارات. يا أخي ناس فجر، أقول لك والله ناس فجر أذلة، ويولون مدبرين مثل القرود، يعني لو في بطش من الرجال يولون مدبرين مثل القرود، وقد رأيتموهم يهجمون مرة بعد مرة. هذا ما يسمونه بكتيبة الموت، حصلت الموت. الشاهد بارك الله فيكم، هذا لبيان ما أمر الله به في كتابه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما أنت إلا سبب من الأسباب. الله يقول في كتابه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى، ومن إلى قوله وما النصر إلا من بشرى، وما النصر بشرى لكم وما النصر إلا من عند الله إن الله هو العزيز الحكيم، وفي الآية الأخرى إن الله عزيز حكيم. هذا بشرى فقط، هذا المدد الملائكي بشرى لهم. الله ما يترك عبده المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقد بذل لهم جميع الأسباب، بذلنا لهم جميع الأسباب، ولا يريدون إلا الأرواح، والله افهموها، والله لا يريدون منا لا براقة، وش يريدون بالحجار؟ هم مستعدون يبقون فيها حتى شهر واحد، ولا يريدون منا لا مدرسة، ولا يريدون منا قصبة، وش يريدون بالحجار؟ ولكن هذه آلات للمقاصد المطلوبة وغايات للمآرب المقصودة، وهي أنهم إذا وصل إلى هذا المستوى اعملوا لهم حصارا أياما، وهجموا على ضعاف الله بعد أن تهيمنوا عليهم حتى تنكسر شوكتهم، ما يجدون أي مكان يقاتلون منه، ويحصل ما يحصل مما يريدونه يهدفون إليه، وهم أذلة حتى لو حصل هذا والله الحمد، لكن مع ذلك يهدفون إلى مقاصد شيطانية إبليس قاتلهم الله، نسأل الله أن يدمر عليهم. هذا هو، بارك الله فيكم، استعينوا بالله. نبي الله موسى يقول خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا لا لمعنى أنه يعني الذهاب إلى أماكنهم ماذا والذهاب عليهم ولا، ولكن إنما نقصد الثبات في أمرنا والسير على شأننا وما نحن فيه، آيات ما فيه دفع الشر عنا بثبات ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فوصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدموا لكم.
2: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: خطبة الجمعة في مسجد السنة بكريم للشيخ الراوي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
2: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله، والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
1: والتي كانت بعنوان
2: فضائل الجهاد. وفضائل الجهاد كثيرة.
1: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم في عام 1433 من الهجرة.
2: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء
1: نسأل الله عز وجل أن ينفع بها للطلبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
3: إن الحمد لله
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وهو أرفعها، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان باختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالدعوة إلى ما علمته، العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك. وهكذا ايضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد اما باليد، فان لم يستطع فباللسان، فان لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق، فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة، وأن لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد، وفضائل الجهاد كثيرة، ولكن أذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد، ونشير إلى غيره إشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الأولى ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة، والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا اعلم بأن الغدوة أو الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها من ملك جميع الملوك والرؤساء والأثرياء والأغنياء. الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية أن الجهاد في سبيل الله وأعلى الإسلام جاء من حديث معاذ عند الترمذي وأحمد، والحديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة أن للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الفضيلة الرابعة أن الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة أنه نصر للعباد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما الفضائل الأخرى نذكرها إجمالا لأدلتها المشهورة أنه سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب النجاة من النار والعذاب الأليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، أنه أفضل الأعمال، به ينال المسلم الأجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من أسباب محبة الله، من أسباب هدايته إلى دين الله، دليل على الإيمان، من أسباب الرزق الكريم. فيا أيها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل فهو حي عند الله، إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: قد سألنا. فقيل لنا: إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظمها من حياة، يدفن في القبر وروحه في الجنة، ميزة على غيرها من أرواح. قال: ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ثلاث مرات: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا رب، انظر إلى سؤالهم وطلبهم، نريد أن نرجع، أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل عشر مرات. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم الحديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي ونحو من حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد أن المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله إذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مقلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله إن قتل بأي نوع من السلاح فإنه لا يجد أثر ذلك إلا مثل القرصة. جاء عند الخمسة إلا أبا داود بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة وأجره عظيم وثوابه كبير. وإن مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحدهم نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم ثم أسلم، وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر وإن رخص فقد خسر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يتقون. يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه, ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك

ما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم

رَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في

أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن

تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوا

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما

الحدود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا